قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الرعد.
1: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: في ميزان النوايا.
1: أهلا بكم. حياة المرء انعكاس لعاداته، وعاداته نتيجة حتمية لتفكيره، فإن تغيرت أنماط تفكيره للأفضل فسوف تتغير حياته بعون الله وإرادته. فإن المؤمن يستطيع أن يجعل كل خطوة من خطواته وثانية من ثواني حياته ثوابا وأجرا، فمدار العمل بين العادة الحسنة والعبادة المأجورة هو النية. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. النوم عادة يومية لنا وحاجة طبيعية لأجسادنا، وإن استصحبنا نية حسنة فيه لنقوى على تحقيق غاية خلقنا وهي عبادة الله عز وجل، كان النوم عادة وأجرا. ولهذا جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قوله: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ثم إن في متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أجر، حيث ظهر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ربط الآداب بحال المسلم في كل أوقاته. فعندما كان عليه الصلاة والسلام يرغب في أن يعطي جسده ويمنحه حقه من الراحة بعد عناء نهار طويل، فإنه كان يستحضر عظمة الله عز وجل ويستذكر جميع النعم التي أنعم الله بها عليه في يومه وليلته. ويظهر ذلك جليا من خلال قوله عليه الصلاة والسلام عندما يأوي إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال أسلم النفس لراحتها قام بتذكيرها بأن أمرها في البداية والنهاية هو بيد بارئها وليس بيد أحد غيره، فيقول داعيا: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
0: في ميزان النوايا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم

ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج.

أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا.

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً.

الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة مريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء، يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الحديد وحتى سورة الممتحنة.
3: أعوذ بالله من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الحديد وحتى سورة الممتحنة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر. فإن

الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا،
وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

0: واستووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سبحان الله.

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض. قال

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
1: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
3: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: ناشئ في رحاب الحرمين،
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة الأنعام.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: رحمته صلى الله عليه وسلم. لقد امتن الله على عباده بإرسال نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كلهم، مسلمهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم. فقال الله جل شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. أخرجهما البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم.
5: المويه
4: 87.8. الهدى 89.2. خليص 88.3. الشماسي 88.4. على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصراً.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز في التفسير
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء

لا منفرا من التبذير والسرف، إن المبذرين كانوا أشباه الشياطين في التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب معصيته، ولهذا قال: وكان الشيطان لربه كفورا، لأنه أنكر نعمة الله عليه وأقبل على معصيته ومخالفته. وإن

يقول تعالى: إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة فعدهم وعدا بسهولة ولين، وقل لهم: إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله.

يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش ذاماً للبخل ناهياً عن السرف: لا تكن بخيلاً منوعاً لا تعطي أحداً شيئاً، ولا تسرف في الإنفاق، ولا تعطي فوق طاقتك، ولا تخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوماً محسوراً. إن بخلت لامك الناس وذموك واستغنوا عنك، وإن بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه.

0: تعالى هو الرزاق المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة، إنه تعالى خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر.
1: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
0: الله عز وجل أرحم بعباده من الوالد بولده، فقد نهى عن قتل الأولاد وأوصى الآباء لهم في الميراث، وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، وربما قتل أحدهم ابنته لئلا تكثر عيلته، فنهى الله عن ذلك وقال: لا تقتلوا أولادكم خوف أن تفتقروا. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان ذنبا عظيما. وقد جاء في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك.
1: ولا

ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه: لا تقربوا الزنا إنه كان ذنباً عظيماً وبئس هو طريقاً ومسلكاً.

0: نهى الله عز وجل عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطة على القاتل، فهو بالخيار فيه، إن شاء قتله قودا، وإن شاء عفا عنه وأخذ الدية، وإن شاء عفا عنه مجانا، فلا يسرف الولي في القتل بأن يمثل بالقاتل أو يقتص من غيره، فإن الولي منصور على القاتل شرعا وغالب له قدرا.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي صاد والزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي صاد والزمر.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: التواب جل جلاله، من الذي يقبل ويفرح برجوع المخطئ إليه، بل ويمهد درب رجوعه، ثم لا يزال يقبل منه ويعيد له فضل رحمته، إنه التواب سبحانه.

0: هل تعرف ما معنى اسم الله التواب؟ هو الذي يوفق عبده للرجوع إليه والندم عن معصيته، ثم هو بعد ذلك يقبل هذه الإنابة ويؤوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه، ومن العقوبة إلى الصفح عنه. ماذا يعني إيمانك باسم الله التواب؟ يعني إثباتك ما يتضمنه اسم الله التواب من صفات الله تعالى. ففي توبة الله على المذنب يتجلى حلمه أن أمهله ولم يعاجله العقوبة، ويتبدى كرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرة ذنبه، وإلا فلو أخذ بمحض حقه كان عادلا محمودا. إيمانك باسم الله التواب يقتضي منك المسارعة في التوبة وعدم تأخيرها. قلبك بحاجة إلى توبة تنفض بها ركام الخطايا، تطهر بها روحك من دنس الأيام وعثاء الذنوب. تتوب الآن وتتوب غدا وبعد غد، ولا تزال محتاجا إلى التوبة حتى الممات. وقد قال الله تعالى:
1: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
0: ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
2: إنك أنت التواب الرحيم.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة ياسين.
1: مكارم الأخلاق.
2: صلة الأرحام من أسس هذا الدين ومن القواعد التي قررها خير المرسلين، ولا يشك أحد أن مبتغى المسلم التقي النقي رضا الله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، وهذه الغاية من أكرم سبلها صلة الأرحام. فهذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. ويعظم شأن الصلة في من يحتاج إليها، ويعظم حينئذ أجرها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي، هو حديث حسن. وأطلق عنانك في خيرات الله تعالى التي جعلها في صلة الرحم في الدنيا، حيث امتداد العمر والتوسيعة في الرزق ودفع البلاء، يبشر بذلك البشير الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: من سره أن يمد الله له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وصححه أحمد شاكر. وليتفطن كل منا نفسه في صلته لأرحامه، وليعلم أن للصلة بركة عاجلة وأجرا أخرويا، وأن للقطيعة بوارا عاجلا وإثما باقيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. رواه البيهقي وصححه الألباني. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: أسفر الصباح عن
4: أمل جديد. عن أمل جديد
5: ننطلق إليه بعزم ويقين
4: وتوكل على الله.
5: نعم المعين.
4: اللهم
5: بك أصبحنا.
6: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
5: اللهم بك أصبحنا
6: وبك أمسينا.
4: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
5: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
4: فعونك ربي، فإنا
5: بك أصبحنا.
4: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كان يصلكم هذا الأثير، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة جديدة بصحبتكم على هذا الصدى من برنامجكم اللهم بك أصبحنا، في هذا اليوم الثلاثاء 7 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة.
5: اللهم بك أصبحنا.
7: تحية طيبة لكم من فريق العمل، من إشراف العام في حان السبيعي، وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في التنسيق بندر الحسين، وفي الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربيع، في إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، ومن التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر السالم.
5: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا.
9: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
10: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
11: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،
10: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
5: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا.
7: اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم احفظنا واكلأنا، إنك على ذلك قدير. حياكم الله، وهذه الدعوات الطيبات التي يستهل بها المسلم يومه فيكون في حفظ الله ورعايته بإذنه وقريبا منه سبحانه. تحية طيبة لكم أينما كنتم تستمعون لنا أيها الكرام، وحلقة جديدة معكم وموضوعات جديدة وأيضا مشاركات جميلة منكم جديدة نستمتع بها في هذه ثنايا هذه الحلقة حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. ما موضوعنا لهذا اليوم؟ موضوعنا موضوع متعلق بهذه الشريعة السمحة، متعلق بدين الإسلام، متعلق بالجوانب المنهجية، متعلق بالجوانب العقدية، متعلق بالنظرة والرؤى للشريعة الإسلامية لكل أمور الحياة، ومنها العقائد والعبادات والمعاملات. حديثنا أيها الكرام عن الوسطية وعن جمال الوسطية. حديثنا عن جمال الوسطية. تعلمون أن من سمات هذا الدين الحنيف وهذه الشرعة السمحة الخاتمة الوسطية والاعتدال، ودائما تسمعون هذا المصطلح، وربما كثير منكم يفهمه جيدا. وحديثنا أيضا نحاول أن نركز في هذه المرة على جمال الوسطية، جمال الاعتدال، جمال هذا المفهوم وما ينعكس به من آثار إيجابية على حياة المسلم والمجتمع والأمة، بل حتى الأمم الأخرى في تعاملهم مع المسلمين. عن جمال الوسطية والاعتدال، الوسطية في العقائد، الوسطية في المعاملات، الوسطية في العبادات، عن كل جانب أو قسم من هذا الدين الحنيف نحن محتاجين أن نكون فيه بين إفراط وتفريط. والوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، أي الأعدل والأفضل. قال أوسطهم في الآية الكريمة، بمعنى قال أعدلهم وأفضلهم وأرجحهم وأحكمهم. فنحن نتحدث عن الوسطية بهذا المفهوم، وعن جمالها وعن جمال تطبيقاتها. كذلك شاركونا على سؤال الحلقة الموجه لكم، الذي يقول: شاركنا موقفا علمك أهمية الاعتدال والابتعاد عن المبالغة. المبالغة أيضا حتى في جوانب الحياة، مسألة الاعتدال في كل شيء، أن تكون وسطا في كل أو في أغلب الأمور، وأن تكون وسطا لا يعني أيضا أن تسمو وتطمح إلى العلو وإلى الكمال في بعض الأشياء وإلى الوصول إلى درجة الممتاز في كثير من الأشياء. إذا شاركونا بعض المواقف التي شعرت فيها أو مرت عليك وعلمت منها أهمية الاعتدال وعدم المبالغة على 011-405-2999.
5: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك
12: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
8: 0534-600-600
12: وباتصالاتكم
8: على الهاتف رقم
12: 011-405-2999.
8: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
7: نأخذ جولة سريعة معكم في ثنايا هذه الحلقة، إن شاء الله معنا بعد قليل هدايات آية، والساعة 7:15 إن شاء الله نلتقي بزميل نايف الحربي مع أخبار جديدة. 7:30 سيكون بإذن الله ضيف حلقتنا الدكتور علي الحدادي، ويحدثنا عن الوسطية وعن تطبيقاتها اليومية وعن أثر الغلو والتعصب والتطرف بين الأفراط والتفريط وغيرها من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع. 57 دقيقة معنا تغطية بإذن الله تعالى مع جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه. 8:05 معنا إن شاء الله الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وسيتحدث معنا المدير إدارة علامة الجودة في الهيئة السعودية عن حملة عينك على العلامة، وهذه الحملة التي أطلقوها وفائدتها وتوعية الناس بها. العديد من الفقرات والتلاوات سوف تستمعون لها في ثنايا هذه الحلقة. أكيد ما يجمل هذه الحلقة هي مشاركاتكم واتصالاتكم على 011-405-2999.
5: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
13: هدايات آية.
14: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: كيدا.
1: قال بعض أهل العلم: جميع ما يفعله الله فيه نصر الإسلام، وهو من نعم الله العظام، كما في هذه الآية. فإن الشيطان استعمل حزبه في إفساد دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه، فيحق الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: شكرا زميل أحمد الشدي، وها نحن معكم أيها الكرام في هذا الموضوع عن الوسطية وعن الاعتدال وعن أهميتها. تعلمون النصوص الشرعية الواردة في هذا من الكتاب والسنة وما حضنا عليه هذا الشرع الحنيف. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وجه من وجوه الوسطية والاعتدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعقيب على هذه الآية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والأحاديث الواردة أيضا في التوسط حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو الإفراط في المدح، والمراد به هنا المدح الباطل. والذين أطروا عيسى عليه السلام ورفعوه فوق منزلة أنه عبد ونبي. إذن شاركونا على 011-405-2999. معنا محمد من عرعر. السلام عليكم يا محمد.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا أهلا ومرحبا، حياك الله، الله يرضى عليك.
5: الله يحييك ويبارك فيك يا أستاذ سلطان، وأحيي الأخوة المستمعين والمستمعات، وأحيي إذاعة القرآن الكريم وكل من يستمع إليها داخل المملكة وخارجها.
4: الله يجزاك خير، والله نتشرف يا محمد. يا أهلا وسهلا،
5: تفضل. الشرف لنا، جزاك الله خير. يا طبعا الكلام على الموضوع عن الوسطية،
4: نعم،
5: والاعتدال، نعم. أنا طبعا مرة كنت في السودان زمان، طبعا القصة دي قديمة، يعني في واحد من رحمة الله عليه، يعني رجل كبير، سألني أنا زمان ذاك، يعني ما أنا ما أني كبير كبير، لكن الحمد لله يعني واعي. قال لي: أنت من ياسي، يعني بتأيد شنو؟ بتأيد الصوفية؟ بتأيد؟ قلت له: لا، أنا بس على أهل السنة والجماعة، بس اعتقادي أهل السنة والجماعة، بس مع أهل السنة والجماعة. قال لي: لا، ما صوفي، ما انا. قلت له: لا، ماني صوفي ولا بحب الصوفيه الحمد لله، ولا من اهل السنه والجماعه. طبعا بعد فتره كده، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني طويله برضو، لقيت، يعني وجدت الكتاب بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب بتاع القواعد الاربعه، قريته واستفدت منه كثير.
4: الحمد لله،
5: الحمد لله رب العالمين،
4: يعني
5: فهمته. نعم. بعدين الحمد لله بما جيت البلد دي برضه، المملكه، من سنه 1421 الحمد لله، برضه الحمد لله استفدنا من إذاعة القرآن الكريم استفاده، يعني الحمد لله كبيره.
4: الحمد لله
5: جدا،
4: الحمد لله،
5: الحمد لله رب العالمين. الوسط دين الوسطيه، يعني أهم شيء الإنسان يتعلمها.
4: أيوة، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم.
5: أيوة، نعم.
4: الله يجزاك خير يا محمد، شكرا جزيلا لك، ونسأل الله أن يعني أن يهدينا إلى الحق، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يهدي جميع المسلمين إلى المنهاج القويم وإلى طريق الكتاب والسنة. طيب، من معنا؟ أبو فهد. السلام عليكم يا أبو فهد.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ. إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
4: يلا مفروض رحبنا قبل الفاصل، ما يحتاج رحب مرة ثانية، بس يلا الرأي يستاهل مرتين وثلاثة. أبو فهد السلام عليكم وصبحك الله بخير يا أبو فهد.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكم أخوي سلطان والمستمعين فريق البرنامج. وش الترحيب؟ في ترحيب
4: تاني؟ إيه رحبنا قبل وبعدين طلع الفاصل عبد الرحمن الله يهدي.
0: حلو أنا عاد ما سمعت الترحيب، لكن بالعكس الترحيب جيد وجميل ومن على قولتكم بأسلوبك الجميل.
4: خاف يقولون كثر السلام
0: لا لا لا لا لا ما عليك منهم يا رجال.
4: طيب يا أبو فهد، تدشين الخطة التشغيلية لموسم العمرة والزيارة بالمسجد النبوي، إطلاق تأشيرة عمرة متعددة بصلاحية عام وإقامة 90 يوما. برنامج جودة الحياة في عام 2025 إنجازات نوعية وأثر اقتصادي تجاوز 78 مليار ريال. المنتدى السعودي للإعلام يفتح التسجيل في معسكر الابتكار الإعلامي. المنتخب السعودي يحقق 6 جوائز في أولمبياد الرياضيات الدولي بالصين. إثراء يطلق معرض الكتاب للأطفال في نسخته 6 وسوريا ضيف الشرف. المركز الوطني للنخيل والتمور يطلق مواسم تمورنا في مختلف مناطق المملكة. هدف اتفاقية لتدريب وتأهيل 3000 مستفيد. الغطاء النباتي في المدينة المنورة تنوع مبهر يدعم الاستدامة. وأخيرا مختص الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الأبحاث الصحية في المملكة. خلنا نبدأ بخبر تشغيل موسم العمرة والزيارة.
0: نعم، مثل ما ذكرت أخوي سلطان، دشنا رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السليس الخطة التشغيلية لموسم العمرة والزيارة لعام 1448 بالمسجد النبوي، إذانا بانطلاق منظومة متكاملة من الخدمات الدينية والإطرائية تهدف إلى الالتقاء بتجربة خاصة في المسجد النبوي. أكد أن الخطة التشغيلية ترتكز على تعزيز جودة الخدمات الدينية ورفع الجاهزية التشغيلية وتعزيز التكامل بين الوكالات والإدارات بما أقبل أعداد المتزايدة من المعتمرين والزائرين.
4: ما شاء الله. طيب، وعندنا أيضا إطلاق تأشيرة عمرة متعددة وإقامة صالحة ب3 أشهر.
0: نعم، وهذا خبر آخر. مثل ما ذكرت أخوي سلطان، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول التي تتيح للمستفيد دخول المملكة عدة مرات خلال مدة صلاحيتها البالغة 365 يوم من تاريخ الإصدار، بإجمالي إقامة يصل إلى 90 يوما خلال فترة سريان التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تيسير رحلة المعتمر وتوفير خيارات أكثر مرونة للتخطيط للزيارة وأداء العمرة.
4: عندنا برنامج جودة الحياة في 2025 وتحقيق أرقام مميزة.
0: نعم، أصلا من أهداف رؤية المملكة 20 اقتصاد مزدهر، وطن طموح، مجتمع حيوي، اللي هي جودة الحياة. وهذا هنا استعرض برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030 في تقريره السنوي 2025 أبرز المنجزات التي حققها بمختلف القطاعات ذات العلاقة وما شهدته منظومة جودة الحياة من تقدم في تنفيذ المبادرات والمشاريع التحويلية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتعزيز جودة الحياة لكل سكان المملكة. وعلى مستوى الأثر الاقتصادي، بلغت مساهمة برنامج جودة الحياة في الناتج المحلي الإجمالي 78 مليار ريال متجاوزة المستهدف البالغ 77 مليار ريال.
4: نعم، عندنا المنتدى السعودي للأعمال.
0: والله شوف، المنتدى السعودي صراحة يعني أصبح من أفضل المنتديات على مستوى العالم، خاصة في جانب الإعلام. ويمكن أنت العام وقبل كلنا زرنا المنتدى وزرنا معرضه وشفنا كيف الوفود العالمية والمتحدثين وكذلك المهتمين. هنا أعلن المنتدى السعودي للإعلام فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من معسكر الابتكار الإعلامي أحد أبرز مبادرات حاضنات ومستودعات الأعمال الإعلامية استعدادا لانطلاقة ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2027 بهوية عالمية جديدة. أكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد الحارثي أن معسكر الابتكار الإعلامي أصبح منصة وطنية رائدة لاكتشاف المواهب الإعلامية وتمكينها وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع إعلامية قابلة للنمو والاستدامة، مشيرا إلى أن النسخة الثالثة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة المعسكر من خلال توسيع نطاق المشارك.
4: نعم. أيضا منتخب سعودي ويحقق 6 جوائز في أولمبياد الرياضيات،
0: وامس شفنا ما شاء الله 4 جوائز واليوم تحدث عن 6 جوائز، هذا ما حققه المنتخب السعودي الذي أضافه 6 جوائز دولية بواقع 3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية في النسخة 67 من أولمبياد الرياضيات الدولي 2026 الذي يقيم في مدينة شنغهاي الصينية بمشاركة 666 طالب وطالبة يمثلون 117 دولة. هنا يعني تحدثون حقيقة عن يعني ما سجله المنتخب السعودي بهذا الإنجاز، أفضل نتيجة في تاريخ مشاركته في أولمبياد الرياضيات الدولي أو الرياضيات الدولية منذ بدأ مشاركته عام 2004 ليرفع رصيد المملكة في المسابقة إلى 88 جائزة دولية تشمل 15 ميدالية فضية و51 ميدالية برونزية و22 شهادة تقدير.
4: طيب أيضا عندنا إثراء ومعرض كتاب للأطفال.
0: أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي طبعا اسمه إثراء مبادرة أرامكو السعودية اليوم طبعا اللي هو معرض الكتاب للأطفال في دورته السادسة، وذلك في الفترة من 20 حتى 25 يوليو الجاري بما تحل الجمهورية العربية السورية ضيف شرف هذا العام. وهنا يتحدثون أوضحت يعني أو يتحدثون عن الجناح السوري طبعا، لكن أكدت رئيسة مكتبة إثراء إيمان أو غدير إيمان أن المعرض يعد يعني جزءا من قضية القراءة التي يتبناها المركز وضمن جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال وتقديم محتوى معرفي متميز يواكب احتياجات الأجيال الجديدة ويوفر بيئة ثقافية تفاعلية.
4: نعم. طيب نأخذ أيضا المركز الوطني للنخيل وقربت موسم التمر،
0: ما يحتاج القدوع اليوم، هذه الناس كلها تأكل من التمر ما شاء الله، لكن أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور أسواق التمور الموسمية في مختلف مناطق المملكة تحت شعار مواسم تمورنا في خطوة تهدف إلى إبراز جو يعني أجود التمور السعودية وجمع المزارعين والمسوقين والمشترين عبر منصة إلكترونية متكاملة تضم المبادرة اللي هي مواسم تمورنا عدد من الأسواق الموزعة على مناطق المملكة، أبرزها موسم عتيقة للتمور وكرنفال بريدة للتمور وموسم عنيزة للدولي للتمور وموسم تمور المدينة المنورة وموسم جدة للتمور وموسم صرام الأحساء، مما يعكس تنوع المواسم ويبرز جودة التمور السعودية وتعدد أصنافها.
4: ما شاء الله. طيب نأخذ أيضا هدف وفي برنامج تدريبي جديد كبير.
0: أخوي سلطان يمكن كلنا نعرف عن هدف والمستمعين كذلك، يستهدف صندوق تنمية الموارد البشرية هدف تدريب وتأهيل 3000 شاب

0: المنورة.
1: وهذا برضو تتميز منطقة المدينة المنورة بثراء نباتي يعكس تنوع بيئتها الطبيعية ويسهم في تعزيز التوازن البيئي، تضم أودية وسهول وحرات ومرتفعات تحتضن العديد من النباتات، وتنتشر في المدينة المنورة أنواع متعددة من النباتات البرية من أبرزها السمر والترح وكذلك الأتل والشيح والعرفج والأذخر وكذلك المورينجا العربية والغاف الخليجي والتين، وتعد من مكونات الغطاء النباتي الطبيعي وتسهم في توفير يعني ما يتعلق في الجانب اللي هي الكائنات الفطرية والحد من انجراف التربة وتحسين جودة البيئة ودعم الاستدامة البيئية.
0: نعم طيب، عطنا الخبر الأخير يا أبو فهد من عندك.
1: شوف يقولك الذكاء الاصطناعي يعني يدخل كل شيء اليوم، دخل حتى في المجال الصحة، حتى العمليات تجرى اليوم في الأبحاث. هنا أكد مستشار الأبحاث الصحية دكتور صالح الخالدي أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في إحداث نقلة نوعية في قطاع الأبحاث الصحية عبر دعم منظومة البحث والابتكار وإنشاء جهات متخصصة، وهذا يعزز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية الارتقاء بجودة الحياة. طبعا يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي برضه في جوانب الأبحاث، يقول لك إثراء الذكاء الاصطناعي في الأبحاث الصحية. أوضح كذلك أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولا كبيرا في الأبحاث الصحية من خلال قدرته على تحليل البيانات الضخمة، تسريع اكتشاف الأدوية، التنبؤ بمسارات الأمراض، المساهمة في تصميم علاجات أكثر دقة، إلى جانب تسهيل مراجعة الأدبيات العلمية واستخلاص المعلومات من آلاف الدراسات في وقت قياسي. وأشار لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشمل أيضا دعم التشخيص الطبي وتحليل الصور الإشعاعية، حيث أثبتت خوارزميات التعلم الآلي كفاءة عالية في اكتشاف بعض الأمراض والإصابات، إضافة إلى تقليص الوقت والجهد في مراحل البحث العلمي. الحقيقة أن الذكاء الاصطناعي اليوم دخل في تفاصيل حياتنا اليوم.
0: تستخدمها يا أبو فهد
1: وانت في بيت؟ نعم.
0: تستخدم ذكاء اصطناعي؟
1: أكيد، ما تستغني عن الذكاء الاصطناعي اليوم. لو تبي حتى مقياس غرفة عندك تشتري لها موكيت، أبد حطه ويعطيك، تبي تأسس يعطيك، تبي عندك بحث، عندك معلومات، بدل ما تأخذ ساعات تبحث كتاب، فقط ضع رؤوس الأقلام اللي تبغاها وبيجيك ما شاء الله معلومات هائلة. لكن لابد من ترفيحها ولابد من إعادة المصادر لأصحابها. برضو ترى هذه في النهاية يعني جهود ناس، ويعني لا تعتقد أن يعني الذكاء الاصطناعي لما يعطيك معلومة أنت حر أنك تأخذها لك، لا، هو يعطيك المعلومة لكن ترى لها مصدر المعلومة.
0: صح، لابد توثقها وتأصلها. شكرا جزيلا لك يا أبو فهد، وإن شاء الله نلتقيك غدا بباقة جديدة من الأخبار
1: بإذن الله، ونتمنى أنه ما يأخذ دورنا الذكاء الاصطناعي. يقولون في مذيعين وفي محللين أخبار.
0: لا ما عليك، إن شاء الله أنه ما لنا خوف، ما مو بقاعد يعني يسولف مثل سوالفنا،
1: ما ينافسنا يعني.
0: لا إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله، ونلتقيك في الغد بإذن الله.
0: شكرا لك، في أمان الله.
1: العفو.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. تلاوة طيبة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا، وحديثنا معكم عن الوسطية وجمالها.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. ضيف الحلقة
0: ضيف الحلقة.
1: أهلا بكم يا كرام إلى زاوية ضيف الحلقة، وللحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا عن الوسطية والاعتدال وعن جمال الوسطية، يسعدنا بأن ينضم معنا الآن فضيلة الدكتور علي بن يحيى الحدادي، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم، صبحك الله بالخير يا دكتور.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والمسرات.
1: أهلا ومرحبا، حياك الله. حديثنا عن الوسطية والاعتدال وعن جمالها وفضلها، ولعلنا نتحدث في بداية عن لماذا نحتاج الوسطية، وبشكل أخص لماذا نحتاجها بشكل أكبر في أيامنا هذه. نعم،
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. الوسطية ليست هي حاجة فقط، وليست حاجة في بعض الأحوال دون بعض أو في أيام دون أيام، لأن الوسطية هي الصراط المستقيم الذي يجب أن يسير عليه المسلم دائما وأبدا. فإن زل عن هذا الصراط ذات اليمين أو ذات الشمال هلك، إن مال إلى جهة الغلو ومجاوزة الحد هلك، وإن مال إلى جهة التفريط والتساهل والانحلال أيضا هلك. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين جميعا أن يستقيموا على ما أمروا، فاستقم كما أمرت. وذلك أن دين الله عز وجل الذي شرعه وأنزله واختاره هو الدين الوسط، هو المنهج الوسط، هو المنهج المعتدل، هو الدين السمح، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية فسرها، فسر وسطا قال عدلا كما في صحيح البخاري. فهذه الاستقامة على الوسطية هي الدين الذي شرعه الله عز وجل لنا وأمرنا باتباعه والسير عليه. لكن إذا عظمت الدوافع إلى الغلو بسبب كثرة الدعايات للتطرف، بسبب تعدد الأساليب، تنوع الشبهات، عظم التغرير، سعة انتشارها لا سيما عبر وسائل التواصل المعاصرة، أو بالمقابل عظمة المغريات والدوافع إلى التحلل من حدود الشرع والخروج عن القيم الأخلاقية، قوية وسائل الدعوة للانحراف والانجراف وراء الشهوات البهيمية، كلما كانت الحاجة إلى التذكير بالوسطية أهم وآكد. إذن نحن بحاجة إلى التذكير بها والعناية بها، أما سلوكها كعقيدة ومنهج فهذا نحتاجه اليوم وقبل اليوم وحتى نلقى الله عز وجل.
1: طيب، الحديث أيضا عن أثر الجهة المضادة عن يعني النواحي المتطرفة في هذا، وهو الغلو والتعصب، ما أثرها وخصوصا على الفرد وعلى حياته اليومية؟
3: آثار الغلو والتعصب الغلو لا شك أن آثاره سيئة جدا، يكفي أن من آثاره الهلاك والخسارة، فالله عز وجل نهى عنه، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فارتكابه يعرض مرتكبه للخطورة سواء في الدنيا أو في الدنيا والآخرة معا. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا نهي لأهل الكتاب ونهي لنا نحن، فنحن المخاطبون أصالة بهذا القرآن الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من الغلو: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. خرجه الإمام النسائي رحمه الله. كذلك أيضا إذا نظرنا وجدنا أن الغلو قد يخرج من الإسلام، فمثلا حين يغلو الغالي في ولي من الأولياء، في عبد صالح من الصالحين، فيجعل ند لله عز وجل وشريك مع الله، يدعوه، يستغيث به، يذبح له، ينذر له تحت شعار وعذر محبة الصالحين، تبرك بهم وتعظيمهم وتوقيرهم، فإن هذا جعل هذا الولي جعله ند لله عز وجل، كما حصل من قوم نوح لما غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وعبدوهم مع الله. فهذا النوع من الغلو الذي يجعل الغالي يصرف العبادة أو شيئا منها لهذا المخلوق، هذا غلو مخرج من الملة. الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في العبادة أحد سواه. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيضا هذا الغلو قد يوقع صاحبه في البدع، وإن لم تصل إلى درجة الشرك، والبدع كما قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فبدعة الغلو، فالغلو قد يوقع صاحبه في البدعة، مثل بدعة الخوارج ومن سلك سبيلهم في الماضي وفي الحاضر، فأوصلتهم هذه البدعة الغالية إلى تكفير المسلمين بغير وجه حق، إلى استحلال الدماء المعصومة بغير وجه حق، إلى الخروج على ولاة الأمور ومنازعتهم الأمر وإشعال نار الفتن في المجتمعات. كل هذه من آثار الغلو، ونلاحظ أن هذا الغلو ضرره على الشخص نفسه، ولكن أيضا يمتد منه إلى غيره، إلى محيطه، إلى مجتمعه. ولهذا نجد كثير من الغلاة سفكوا الدماء، بل سفكوا دماء أقرب الناس إليهم، منهم من يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل عمه، يقتل خاله، يقتل ابن عمه، تقربا إلى الله عز وجل بدمه بزعمه، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا الغلو من أشد ما يكون من المخاطر على هذه الأمة. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من بدعة الخوارج، قال: الخوارج كلاب النار، نسأل الله العافية. هذه بعض يعني آثار ما يكون من الغلو على الشخص نفسه أو على المجتمع.
1: نعم، لا شك. أيضا الجانب الآخر هو جانب التفريط والتساهل، ما أثره أيضا على حياة الفرد والمجتمع؟
3: جزاكم الله خير على السؤال. هذا سؤال مهم أيضا. فنقول أنه التساهل والانحلال لا يقل خطورة عن الغلو.
1: نعم.
3: كلا الطرفين مذموم، الغلو مذموم وأيضا التساهل والتفريط مذموم، لأن التفريط قد يصل إلى الإلحاد، ونحن نعلم ما يقرر أهل العلم من أن المعاصي بريد الكفر، فيتدرج الشيطان مع ابن آدم خطوة بعد خطوة، كما قال سبحانه وتعالى: لا تتبع خطوات الشيطان، فيبدأ به بترك مثلا بعض الواجبات، ارتكاب بعض المحرمات الصغيرة، ثم يتدرج به الكبيرة، ثم يتدرج به ربما إلى الانحلال والردة والخروج من الدين كله والعياذ بالله. أيضا هذا التساهل والتفريط قد يوقع في بدعة عقدية خطيرة، وهي ما يعرف ببدعة الإرجاء. هذه البدعة التي تقرر أن العمل ليس من الإيمان، الإيمان فقط هو تصديق القلب، أما العمل من فعل وطاعة وترك معصية فإن هذا عندهم لا يعد من الإيمان. وبالتالي بإمكانك تكون مؤمن كامل الإيمان وأنت ترتكب أقبح المعاصي وأفجر الفجور، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا هذه العقيدة أو من آثارها نجد أن بعض الناس إذا أنكر عليه عمل سيء من ارتكاب معصية أو ترك طاعة دافع عن نفسه وقال: الإيمان في القلب، التقوى هاهنا يشير إلى قلبه، يجعل هذا عذر في فعله للمعاصي، وأنه يكفي وجود الإيمان في القلب، فلا داعي إلى فعل طاعة ولا داعي إلى ترك معصية. أيضا قد تتخذ هذه الكلمة دفاع عن أصحاب المعاصي، مثل ما نشاهد الآن في سواء في الواقع أو في العالم الافتراضي في وسائل التواصل، حينما ينكر على شخص سلوك معين سيء مشين، فتجد الحسابات أو كثير من الحسابات تدافع عن هذا الشخص الذي ارتكب تلك ذلك العمل المشين، لأنه لعله هذا الشخص يعني أطهر قلبا منك، يمكنه عند الله خير منك. العبرة بما في القلب، ليست القضية قضية طقوس. للأسف مثل هذه المفاهيم تنتشر في المجتمع فتكون سبب في كثرة الشرور والمظاهر التحلل عن مبادئ الدين وعن مبادئ القيم والأخلاق. السلف رحمهم الله حذروا من الفتنتين جميعا، فتنة الغلو وفتنة أيضا التفريط، وقرروا كثيرا أن الإيمان مركب من تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. هكذا هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لابد من تصديق القلب، لابد من نطق اللسان، لابد من عمل الجوارح حتى يسلم المسلم من هذه الفتن وهذه الشرور، أعاذنا الله وإياكم منها.
1: والوسط بين الإفراط والتفريط أيضا هو لعله يذكرنا أيضا بالخطاب الشهير لخادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى، والنقطة البارزة التي كانت فيه.
3: نعم، خادم الحرمين الشريفين له كلمة عظيمة جدا في هذا الباب، وقالوا ليس لدينا محل في معنى كلامه حفظه الله، ليس بيننا محل لمن يعني يسلك مسلك الغلو والإرهاب، ولا أيضا من يسلك مسلك الانحلال والتفريط. نعم. وهذا هو العقيدة الوسطية التي جاء بها ديننا، والله الحمد لله. اعتدال وسطية على ضوء ما شرع الله عز وجل. لا مجاوزة للحكام الشرعية، ولا أيضا تحلل منها وتفسخ منها وخروج عنها. وبهذه المركب سيرا صحيحا حتى يصل إلى بر أمان إن شاء الله.
1: نعم. خلنا نختم معك يا دكتور بالناحية العملية، كيف يطبق الإنسان الوسطية ومفاهيمها في حياته في تعاملاته؟
3: تطبيق الوسطية، أولا عندنا قضية لزوم عقيدة السلف الصالح، فهي هذه العقيدة هي التفسير الصحيح للكتاب والسنة ولزوم منهجهم، لأن الله عز وجل زكاهم وزكى طريقتهم في آيات كثيرة. اقرأ القرآن وانظر كيف زكى الله عز وجل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كيف زكى المهاجرين، زكى الأنصار، زكى التابعين لهم بإحسان، فطريقتهم هي الطريقة التي شرعها الله ورضيها لعباده. الأمر الثاني أن يجعل المسلم قاعدة في الحياة هي الاعتدال في العقيدة، في العبادة، في السلوك، مثلا السلوك المالي في باب الإنفاق. الله عز وجل يقول الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، بل لو تأملنا كتاب الله وجدنا الدعوة للاعتدال حتى في المشاعر مثل الحب والبغض والفرح والحزن. قال الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي قدر المقادير لكي لا تفرحوا عند النعمة فرح يجاوز الحد فيصل إلى البطر والغرور والكبر، وكذلك أيضا لا تحزنوا عند المصيبة حزنا يجاوز الحد فيصل إلى النياحة، يصل إلى التسخط على القضاء والقدر، يصل إلى أذية النفس وربما حتى الانتحار. لو نظرنا في بعض السلوكيات مثلا الخارجة عن حدود الاعتدال في الحياة اليومية، على سبيل المثال عند المشجعين الرياضيين بعضهم قد يصل بتجاوز الحد في مشاعر الفرح أو الغضب أو نحو ذلك، إلى أن يصل به الحزن إلى درجة صحية حرجة جدا، يدخل بها العناية المركزة، قد يفقد بعضهم حياته من شدة الحزن، بعضهم قد يبلغ به الغضب حتى يتلف المرافق والمنافع العامة أو يعتدي على مشجعي أو لاعبي الفريق الآخر، ولا شك أن هذا كله خروج عن حد الاعتدال. أيضا في طرقنا في قيادة السيارات أجد واحد غالي مسرع متجاوز الحد، يقطع الإشارات، يعرض نفسه وغيره للخطر، هذا غلو. واحد ثاني في الخط في المسار السريع ماشي بهدوء، وهذا أيضا يعرض نفسه وغيره للخطر. أيضا قد يحدث احتكاك بسيط بين سيارتين لكن يستفزهم الشيطان أو يستفز أحد الطرفين فيبالغ في ردة الفعل، ربما تنشأ مضاربات وتنشأ أمور تصل في نهاية الأمر بعد الطرفين إلى ساحة القصاص في صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أنه يربي نفسه ويعود نفسه على الاعتدال والتبسط في كل أموره، وبهذا إن شاء الله يعيش عيشة سعيدة رغيدة هنيئة بإذن الله.
1: اللهم آمين بإذن الله. نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ومنهاج الكتاب والسنة. شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور علي بن يحيى الحدادي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بارك الله فيك.
3: حياكم الله وشاكر لكم.
1: حياكم الله في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
4: هدى للناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. كانت هذه التلاوة بصوت القارئ سعود الجمعة، وعدنا لكم مرة أخرى. أهلا ومرحبا بكم، لأننا استمعنا إلى ضيفنا جزاه الله خير، وحديث موسع عن موضوع الحلقة وعن جوانب متعلقة بالوسطية والاعتدال وجمالها. الحقيقة أن في جانب أيضا مهم ومتعلق بالسلامة النفسية والشخصية والذهنية للشخص، أنها في الأصل أنها يعني الشخصية السليمة نفسيا أعتقد أنها ستنحى ولا بد إلى الوسطية والاعتدال. الشخص الذي لا يعاني من أزمات أو عاهات نفسية أعتقد أن وضعه الطبيعي سيقوده إلى الوسطية والاعتدال. غالبا من يتطرف إلى أحد الجانبين هو تحت تأثير ظروف معينة، إما تحت تأثير فورة الشباب أو تحت تأثير يعني اختطاف فكري أو غزو فكري، أو تحت تأثير عوارض معينة أو تغذية معينة أو تعبئة من خطاب تعبوي معين أو غيرها. لكن هو لو كان في وضعه الطبيعي، في وضعه السليم من دون هذه المؤثرات النفسية القوية، أعتقد أنه سيذهب ربما بلا توجيه ولا إلى نصح إلى الوسطية والاعتدال، لأنه كما أن فطرة الله هي فطرة الدين، فالوسطية والاعتدال هي من مفاهيم الدين ومن مفاهيم الشرع ومن أيضا الأشياء القريبة إلى النفس السوية.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
1: أيها الكرام، للحديث عن مكانة معلم القرآن وجهود جمعية خيركم في تأهيله، سرنا أن يكون معنا الأستاذ عبد الله أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات ومتحدث جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ سلطان، حيا الله الأحبة المستمعين والمستمعات.
1: الله يحييكم وقواكم الله. عندكم أيضا أعتقد برامج جديدة متعلقة بهذا الموسم. خلنا في البداية نتحدث عن معلم القرآن وكيف تنظرون له أنتم في الجمعية، و يعني كيف تنظرون له إلى مكانته في تعليم القرآن.
2: حياك الله أستاذ سلطان وبارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياك من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أشكرك على هذا السؤال، لأن الحديث عن معلم القرآن هو في الحقيقة حديث عن نعمة عظيمة قبل أن تكون مسؤولية وأمانة. نعرف جميعا أن الطفل لا يحفظ من لسان المعلم فقط، بل يحفظ من ابتسامته، من صبره، من طريقته في التعامل. نحن في جمعية خيركم ننظر إلى معلم القرآن على أنه القدوة الحسنة. أستاذ سلطان، ربما ينسى الطالب بعد سنوات درسا في التجويد أو التلاوة أو الإتقان، لكنه لا ينسى معلما احتواه أو كلمة رفعت همته أو موقفا غرس في قلبه محبة القرآن. فالقرآن هو أفضل الكتب وأفضل الذكر وأحسن الحديث. لهذا فإن فضل معلم الناس القرآن عظيما عند الناس وعند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحورها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فهل يوجد خير وأعظم من معلم القرآن؟ فمعلم القرآن هو محور ارتكاز العملية التعليمية كلها، فليس هناك أشرف ولا أفضل ولا أسمى من تعليم كتاب الله تعالى. وكفى بذلك قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: نعم. كيف تختارون عندكم في الجمعية معلمي القرآن؟ وش أبرز المعايير؟
2: هذا سؤال مهم جدا، لأن أعظم ما نؤتمن عليه هو كتاب الله تعالى. أعظم من يحمل هذه الأمانة هو معلم القرآن الكريم. جمعية خيركم في في في في في في مساراتها لا نقتصر على اختيار المعلم على جودة حفظه أو إتقان تلاوته فحسب، بل يمر بمنظومة دقيقة من معايير الاختيار والتأهيل، لأننا نؤمن بأن معلم القرآن هو صانع الأثر وقدوة الأجيال. معلم القرآن في خيركم هم نخبة الميدان، تفخر الجمعية بما يحققونه من أثر ملموس في خدمة كتاب الله من خلال انتشار الحلقات في الأحياء، تخريج أعداد متزايدة من الحفاظ والمتقنين. يتميز معلمي خيركم باستقاماتهم في دينهم، سلامة معتقده، اعتزازه بوطنه، إلى جانب حفظه ما لا يقل عن 10 أجزاء من القرآن الكريم، بما يعكس جدية هذا المعلم وكفاءته في أداء رسالته. لا تقف الجمعية عند هذه المعايير، بل تحرص على تنمية شخصية المعلم، تصقل مهاراته، تعمل على تطوير ثقافته العامة، لقدرته على التواصل والإلقاء، لتعزيز خبراته التربوية، لتنمية ذكائه، سرعة بديهته، لثقته بنفسه، جادة حواره، حسن مظهره، حكمة تصرفه في مختلف المواقف. لأن معلم القرآن يمثل قدوة قبل أن يكون معلما. نحن في خيركم لا نبحث عن قارئ متقن فحسب، بل عن معلم يستطيع أن يغرس محبة القرآن في القلوب ويجسد أخلاقه في سلوكه، ليكون نموذجا يحتذى به عند طلابه قبل أن يتلقوا عنه الحفظ والتلاوة. كما تولي الجمعية أيضا اهتماما كبيرا بالكفاءة المهنية والإدارية والتقنية لمعلميها، تؤهلهم للتعامل بالكفاءة مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية، من أبرزها ما نتعامل به في منصة كلاسيرا، بما يضمن تقديم تعليم قرآني متطور يواكب أفضل الممارسات. في خيركم نؤمن بأن معلم القرآن هو مشروع تطوير مستمر، لذلك نتطلع الجمعية لتحقيق خطوة نوعية تتمثل في إصدار رخصة لهذا المعلم، لتكون جهة معتمدة في تأهيل وترخيص معلمي القرآن، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة ونعزز جودة تعليم كتاب الله عز وجل، ونرسخ معايير التميز في هذا المجال الشريف.
1: وش عندكم لموسم الصيف فيما يتعلق بهالجانب؟
2: قبل أن أجيبك هذا السؤال، في جمعية خيركم ما يقارب 4000 معلم ومعلمة، يعلمون أكثر من 4800 حلقة وفصل تعليمي ودور نسائي. والجميل أستاذ سلطان بين هؤلاء المعلمين والمعلمات من قضى سنين طويلة في تعليم كتاب الله في حلقات خيركم. هناك الكثير من القصص الملهمة لمعلمي خيركم خلال مسيرة الجمعية الممتدة لأكثر من 50 عام، لا كاميرات ترصدهم، لا شهرة تهمهم، على أيديهم تعلم الآلاف، تخرج المئات من الطلاب، ما زال بعضهم يجلس بين طلابه، يقرأ، يغتل، يعلم، يبتسم. على سبيل المثال، في حفل السنوي الأخير جمعية خيركم الأستاذ أيمن غبان على مدى 20 سنة ظل مرتبطا بالحلقات، تدرج فيها حتى أصبح معلما. خلال هذه المسيرة المباركة تخرج على يديه 10 حفاظ، كان آخر انجازاته طالبان من طلاب 13 أوائل الحفاظ على مستوى خيركم، أحدهما كان بالمركز الأول. عندما تواصلنا معه لمعرفة سر هذا الإنجاز، رد علينا بأن السبب بعد فضل الله يكمن في المتابعة اليومية للطالب وإلحاقهم بالحلقات المكثفة والتسميع لهم طوال أيام الأسبوع. 115 ريال قد تضع أول آية في صدر حافظ، ويستمر أجرها ما دام يتلوها ويعلمها لغيره. مشروع صيفي قرآني يسهم في استثمار الإجازة الصيفية وصناعة أثر قرآني يمتد إلى أجيال تتعلم القرآن وتحفظه وتتقنه وتعلمه لغيرها. قيمة المساهمة ب 115 ريال أو 230 ريال لكفالة طالب طوال الدورة الصيفية، وبدعمك تكون سببا في تعليم كتاب الله واستمرار الحلقات والبرامج الصيفية التي ينتفع بها آلاف الأبناء والبنات، وتمكين معلم القرآن من أداء رسالته وتوفير البيئة المناسبة للطالب ليحفظ القرآن ويتقنه.
1: نعم، خلنا نختم، يمكن باقي معنا أقل من دقيقة عن وسائل التواصل لمن أرد الدعم والمشاركة.
2: من خلال حساباتنا في جميع منصات التواصل باسم خيركم، أو التبرع مباشرة عبر متجرنا خيركم kujstore.org، أو التواصل عبر رقمنا الموحد 920-00-16670. هذا الرقم مثبت فيه الواتساب، وهو أيضا مثبت في جميع منصات التواصل المعلومات التي ذكرتها. أختم بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الذي يدفع ماله لتحفيظ القرآن الكريم هو في الحقيقة معلم للقرآن، فتخيل الثواب العظيم والحسنات المستمرة التي سيحصل عليها كل من ساهم في هذه الحلقات القرآنية ودعم معلميها وطلابها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يبارك في أعماركم وأموالكم، وصلى الله وسلم على نبينا
1: محمد. شكر الله لك. شكرا أستاذ عبد الله وقواكم الله، ونتمنى لكم المزيد من التوفيق والسداد، وإن شاء الله محبي القرآن مستمعين لكم وداعمين.
0: الله اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: الله اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية ونائب الرئيس الفلسطيني يبحثان آخر المستجدات في قطاع غزة. وزير الخارجية يستعرض مع مستشار الأمن الوطني الهندي مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية. وصول طائرة إغاثية سعودية تحمل على متنها مساعدات إنسانية إلى السودان. رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية. في التقرير السنوي برنامج جودة الحياة يكشف إحداث 387 ألف وظيفة جديدة وأكثر من 21 مليار ريال استثمارات غير حكومية. وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يوما. وزارة الداخلية تطلق مسارات تدريبية للرجال في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. البلدية والإسكان تكشف إصدارا وتجديدا لأكثر من 274 ألف رخصة تجارية خلال النصف الأول من العام. بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448 للهجرة. ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة لأكثر من 1.3% خلال الربع الثاني. صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع برنامجا لتدريب وتأهيل مبتدئ بل منتهيا بالتوظيف ل3000 مستفيد ومستفيدة. التخصصي يحقق سبقا عالميا بإجراء أول زراعة كبد باستخدام الروبوت أحادي المنفذ لطفل في عامه السادس. كان هذا موجز 8 صباحا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: زاوية أخرى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. تخيل أنك في بيئة العمل ودائما وأبدا عندك مهام خاصة بك، لكن للأسف تفاجأ بأن إحدى المهام الموجودة عند صديقك أو إحدى المهام الموجودة عند صديقتك لا يقومون بها، وهذه المهمة ستؤثر على المهمة التي عندك، وبالتالي تضطر أن تقوم نيابة عن صديقك بأدائها، والأمر كذلك بالنسبة لك. أول قضية على مستوى البيت على سبيل المثال، بعض المهام على مستوى البيت ربما إذا لم يقم بها أحد ستقوم أنت نيابة بها عن الآخرين، فتبدأ أن تدرك أنك يجب أن تنبري للقضية وأن تتحمل المسؤولية حتى لو كانت مسؤولية الآخرين. في البداية كنت تشعر بنوع من الرضا لأنك تنجز وتنقذ الموقف، لكن مع الزمن بدأت تسأل نفسك يعني هل أنا أساعد ولا أنا أستغل ولا إيش بالضبط. في زاوية أخرى تعالوا نقرأ الموقف من زاويتين. الزاوية الأولى، بعضهم يرى بأن المسؤولية عن الآخرين هو سلوك نبيل ويدل على الإحساس بالواجب، يدل على التفكير في المصلحة الكبرى، مصلحة المجموعة، وبالتالي حتى لو لم يكن هذه مهمتك وهذا دورك، لكن أنا أفكر في مصلحة الجميع وبالتالي سأسعى لحل هذه المشكلة. هذه وجهة نظر. وجهة النظر الأخرى، لا، هذا سلوك يا أخي يشجع الناس على الاتكالية، على التراخي، صناعة جيل اتكالي واعتمادي على الآخر، البطالة المقنعة. إذا أنا عودت الناس على أن هناك من سيغطي تقصيرهم، سيصبح هذا سلوك حياتي، وبالتالي سينتج عنه جيل اتكالي غير مسؤول، فيجب أن أتوقف. لاحظتم كيف أن الزاوية والزاوية الأخرى كل واحد ينظر من زاوية. نحن هنا في زاوية أخرى، لا نريد أن نقر أي سلوك سلبي، لكن نريد أن نؤكد على أن الحلول للسلوكيات السلبية التي ربما تحطم العلاقات الثنائية في المجتمع مبني على قواعد، من أهمها أن تنظر للموضوع من زاوية الآخر. هنا ربما نقول بأن إذا أردنا أن نصلح هذا الموقف بشكل أو بآخر، فتكون هناك مجموعة قواعد. واحدة من هذه القواعد أنك لا تتدخل إلا للضرورة، وأن يكون تدخلك تمكيني وليس من أجل أن تأخذ المهمة عن الآخر. يعني اليوم أنا أتدخل في المهمة الفلانية لكن أساعدك عليها، مو من أجل أن تذهب أن تتهرب من وظيفتك أو تتهرب من عملك. من المهم جدا أن نتعود أن نذكر الآخرين بالمسؤوليات. ليس عيبا أن نقول للآخرين ترى هذه مسؤوليتك، ترى هذه مهمتك، أنا واثق أنك ستقوم بهذه المهمة. ذكر الآخر بهذه المهمة بشكل أو بآخر، ساعد مرة مرتين إذا كان الأمر طارئ، إذا كان الأمر ربما يحتاج إلى تدخل لأن الآخر تراكمت لديه مهام كثيرة في وقت واحد لظروف معينة فلا بأس، لكن لا تجعلها عادة تثقل فيها على نفسك وتضعف أداء الآخرين وتخرج جيل اتكالي في قضية العمل. لكن كل هذا وأنت تنظر من زاوية وزاوية أخرى. فعندما أنظر من الزاوية الأخرى وأدرك بأن أدائي لهذا المهمة مع الآخر قد يساعد، فهذا شيء جيد. لكن عندما أنظر من الزاوية الأولى وأدرك بأن هذا قد يجعل الإنسان اتكالي، سيدفعني ذلك لحالة من التوازن التي نبحث عنها الآن. إذن الزاوية الأخرى علمتني كيف يمكن أن أتعاطى مع الموقف بطريقة أكثر رشادة وكفاءة في القرار، وأكسب الآخر وأساعد الآخر على أن يكون أكثر نجاحا في حياتي. وهذه الدروس الجميلة التي نأخذها من زاوية أخرى.
4: زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد صدقة مرداد.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. يا أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، وما زال الحديث معكم عن جمال الوسطية والاعتدال، وأيضا كونها أحد مفاهيم ديننا الحنيف وشرعتنا السمحة. شاركونا على 011-405-2999، والأهم على سؤال الحلقة أيضا شاركنا موقفا علمك أهمية الاعتدال والابتعاد عن المبالغة. يعني حتى لو صغرنا الصورة سنجد أن أيضا هناك وسطية في كل الأشياء، وفيه مبالغة، فيه إفراط أو تفريط، وجانب الإفراط هو المبالغة، هو الزيادة. والمبالغة يعني سبحان الله هي أخت التطرف، أخت بعض الأحيان حتى أخت الكذب. يعني بعض الأشخاص يبالغ في كلامه وفي قصته وفي سرده الأحداث إلى أن يلامس أطراف الكذب. يعني المبالغة بشكل عام، وإن كانت في أشياء كثيرة في حياتنا قائمة على المبالغة، الإعلام كله يعني أو السوشيال ميديا خلينا نقول بشكل أدق كلها قائمة على المبالغة. الشخص عشان يصنع محتوى يلفت الأنظار في الغالب هو محتاج يعني بقوسين يضع بعض البهارات، ومن ضمن هذه البهارات الواضحة هو المبالغة لشد الانتباه، لجذب الانتباه، لتسليط الضوء، هكذا يقولون في الصناعة. وربما بعض أنواع المبالغات يعني ممكن الإنسان يتسامح معها، لكن في مبالغات تجد أنها فجة.
0: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا.
4: تغطية،
0: تغطية.
1: أهلا أهلا يا كرام. أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حملة عينك على العلامة بهدف رفع وعي المستهلك بعلامة الجودة السعودية وتعزيز ثقافة اختيار المنتجات الحاصلة عليها لما تمثله من جودة وثقة وأمان. للحديث عن هذا الموضوع معنا المهندس محمد بن عبد العزيز الصانع، مدير إدارة علامة الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا وعلى المستمعين الكرام.
1: الله يحييك يا باشمهندس، سعيدين بك. لو تحدثنا في البداية عن وش أهداف هالحملة وش رسائلها.
8: جميل جدا. طبعا حملة علامة الجودة السعودية أو حملة زي ما نسميها عينك على العلامة هي بشكل مبسط دعوة لكل مستهلك أن يجعل دائماً علامة الجودة السعودية جزءاً من قراره عند الشراء. وطبعاً علامة الجودة السعودية للتوضيح هي عبارة عن شعار يوضع على المنتج، عبارة عن حرف جيم وتحت كلمة ساسو، ويمكن الاطلاع طبعاً من قبل المستفيدين على الشعار من خلال موقع الهيئة الرسمي وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً الغرض من هذا الشعار هو أنه يكون دلالة على المنتج أن المنتج محقق لأعلى معايير الجودة والسلامة. فاليوم الهيئة من خلال هذه الحملة هي تبذل جهود مكثفة بدعم من القيادة الرشيدة لنشر الوعي بأهمية علامة الجودة السعودية. ومن هنا طبعا جت فكرة حملة عينك على العلامة، وهي طبعا موجهة بشكل مباشر للمستهلك أن يجعل قرار الشراء دائما للمنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية. والهدف طبعا هو رفع أن يكون في رفع وعي مستمر أهمية البحث عن المنتجات اللي حاصلة على علامة الجودة، لأنها بلا شك يتمنع المستهلك ثقة أكبر في المنتجات وسلامتها، وكذلك في الوقت نفسه داعم أيضا للمنشآت الوطنية الملتزمة بتطبيق أعلى معايير الجودة.
1: ليش أنا كمستهلك المفروض أني أحرص على البحث على علامة الجودة؟
8: طيب اليوم علامة الجودة لو نبسطها هي تعتبر أعلى شهادة مطابقة للمنتج.
1: ممتاز.
8: هذا الجزء الأول. فاليوم هي من خلال وضعها على المنتج هي دلالة أن اليوم المنتج اللي عليه شعار علامة الجودة السعودية هو محقق لأعلى معايير الجودة والسلام. هذا الجزء الأول. كذلك اليوم المنشآت اللي تحصل على علامة الجودة السعودية هي لديها نظام إدارة جودة فعال، وتم التحقق من المنشأة أو المصنع خلال أعمال التدقيق المنشأة، بحيث أن نضمن أن المنشأة قادرة على إنتاج منتج مطابق للمواصفات الخاصة بالمنتج، بحيث أن اليوم المستهلك لما يبحث عن المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية يكون في اطمئنان أن المنتج حقق معايير جودة وسلامة عالية. وما في شك طبعا هذه كل جودة المنتجات وسلامتها ما تحققت إلا من خلال أن الهيئة تعمل أو تقوم بتنفيذ أعمال زيارات متابعة ميدانية على المصانع الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو المصانع اللي ترغب بالحصول على علامة الجودة السعودية للتحقق من كافة عمليات التصنيع، وكذلك التحقق من الكفاءات الفنية للعاملين لدى المنشأة. أيضا خلال تلك الزيارات الميدانية يتم التحقق وعمل الاختبارات اللازمة على المنتج داخل المنشأة تحت إشراف طبعا خبراء فنيين معتمدين في المنتج، لضمان أو التأكد أن اليوم ما يظهر منتج عليه شعار علامة الجودة السعودية إلا هو مار بأعلى معايير أو محقق لأعلى معايير الجودة والسلامة. طبعا ممكن أضيف خلال تلك الزيارات اللي تقوم فيها الهيئة على المنشآت الراغبة بالحصول على علامة الجودة أو الحاصلة على علامة الجودة السعودية، يتم أيضا سحب عينات من المنتج وتحال إلى مختبرات معتمدة ومقبولة من الهيئة لضمان أن المنتج مطابق لكافة الاختبارات. بالتالي طبعا كل العمليات اللي مر فيها المنتج من عمليات تدقيق ميدانية، من اختبارات، من متابعة على العاملين في المنشأة، تم خضوعها لرقابة مستمرة، هي تعطي بلا شك ثقة واطمئنان للمستهلك أن دائما يبحث عن المنتج اللي حاصل على علامة الجودة السعودية واللي محقق لأعلى معايير الجودة والسلامة.
1: نعم. طيب شلون تسهم يعني هذه العلامة وانتشارها وموثوقيتها في دعم الاقتصاد الوطني؟
8: طبعا هذا السؤال صراحة مهم جدا. اليوم الهيئة رؤيتها الرؤية الرئيسية للهيئة هي أن يكون أو أن يكون هنالك للهيئة ريادة عالمية في البنية التحتية للجودة لتعزيز طبعا تنافسية المملكة والارتقاء بجودة الحياة. ومن أبرز طبعا الركائز اللي تسهم في تحقيق هذه الرؤية نشر ثقافة الجودة للقطاع الخاص وكذلك للمستهلك. وعلامة الجودة السعودية طبعا تعتبر إحدى الأدوات الممكنة للهيئة لنشر تلك الثقافة، وما في شك هي تسهم بشكل مباشر لدعم الاقتصاد الوطني. بالتالي اليوم حضور علامة الجودة السعودية على المنتجات في الأسواق المحلية يسهم بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات في الأسواق، وكذلك الأهم هي أنها تعطي تنافسية إيجابية بين المنشآت للرقيب بجودة المنتجات لديها. طبعا اليوم المنشأة لما تحصل على علامة الجودة السعودية وتبرز تلك المنتجات في الأسواق وتحظى بثقة المستهلك، ما في شك هو راح يسهم بشكل مباشر بتحقيق تنافسية بين المصنعين الآخرين المحليين بالحصول على علامة الجودة السعودية لمنتجاتهم للرفع من جودة تلك المنتجات لديها. فاليوم التنافس هذا الإيجابي اللي يتم بين المنشآت للحصول على علامة الجودة السعودية ما في شك وراح يعزز جودة الصناعة المحلية، راح يسهم في رفع جودة المحتوى المحلي. هذا بلا شك طبعا راح يزيد من تنافسية المنتجات السعودية، كذلك راح يزيد من تنافسيتها محليا وإعطاء فرص عالية جدا لتنافسية تلك المنتجات على المستوى العالمي. وهذا طبعا ما في شك راح يزيد فرص تصدير تلك المنتجات، كون اليوم المنتج اللي يحصل على علامة الجودة السعودية يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة، فهو ما في شك راح يكون منافس قوي للمنتجات العالمية، راح يكون فرصة أكبر للتصدير لخارج المملكة، راح يكون فرصة أكبر في رفع جودة المنتجات في الأسواق المحلية. وهذا طبعا لها أنه يصب في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء طبعا اقتصاد أكثر تنافسية وجودة.
1: نعم. أيضا يعني ذكرتني في حديثك بجانب آخر اللي هي وش فائدتها للمصنع لصاحب المنشأة؟
8: طبعا يعني اليوم علامة الجودة السعودية تمثل يعني إضافة كبيرة للمنشآت الحاصلة عليها. أنا ممكن تسمح لي ممكن جزء الإجابة على هذا السؤال إلى أهميتين رئيسية. في عندنا أهمية داخلية اليوم للمنشأة، وكذلك عندنا أهمية خارجية تمس المنتج في الأسواق المحلية، وكذلك أهمية تجاه المستهلك. فاليوم الأهمية الداخلية للمنشأة من خلال حصول المنشآت على علامة الجودة السعودية هي بلا شك طبعا علامة الجودة السعودية مدتها 3 سنوات. خلال الثلاث سنوات يكون في زيارات ميدانية ومتابعة دورية مستمرة على المنشآت الحاصلة على علامة الجودة السعودية للتحقق من مدى استمرار أو مدى استيفاء المنشأة لمتطلبات المواصفة الخاصة بالمنتج، وكذلك قدرة المنشأة على تصنيع منتج مطابق وأن يكون فيه رقابة داخلية من قبل المنشأة على تلك المنتجات. طبعا اليوم علامة الجودة السعودية تركز تحقيق أن المنشأة تحقق ما في شك المتطلبات الفنية، لكن اليوم ما يميز علامة الجودة السعودية عن شهادات المطابقة الأخرى أنها تحقق المنشآت الحاصلة على علامة الجودة السعودية تحقق توفر نظام إدارة جودة ويكون فعال داخل المنشأة. اليوم الغرض من وجود نظام إدارة جودة فعال داخل المنشأة هو يضمن أن المنشأة لديها إجراءات صارمة وإجراءات واضحة ودقيقة تضمن تتبعية المنتج خلال عمليات التصنيع من المواد الأولية للمنتج، ويمر بعمليات التصنيع الأولية، وكذلك يمر بعملية المراقبة على خطوط الإنتاج والتحقق من أن المنتج اليوم ما ينتقل من مرحلة لمرحلة في عمليات التصنيع إلا بعد ما يحقق كافة المتطلبات وفقا للمواصفات. اليوم مثلا لو نقسمها على 4 مراحل الإنتاج، عندنا مراحل أولية، عندنا المراحل خطوط عملية الإنتاج، ما ينتقل من مرحلة لمرحلة إلا هو محقق كافة المتطلبات. كذلك بعد الانتهاء من تصنيع المنتج يكون هنالك سحب عينات داخلية أو من خطوط الإنتاج وإحالتها إلى المختبرات الداخلية، وهذا طبعا يتم تحت رقابة فرق فنية ومعتمدة من قبل الهيئة، وتقوم بعمل الاختبارات اللازمة داخل المنشأة. طبعا اليوم وش الغرض من الاختبارات اللي نعملها داخل المنشأة؟ نتحقق بشكل رئيسي من كفاءة العاملين اللي يعملون على تصنيع هذه المنتجات، كذلك العاملين على اختبار المنتج، هل اليوم العاملين لديهم القدرة على اختبار المنتج وفقا للمواصفة القياسية الخاصة بالمنتج، كذلك التحقق من نتائج الاختبارات لتلك المنتجات، هل هي فعلا مطابقة للمواصفة، هل هي ضمن الحدود اللي نصت عليها المواصفة. أيضا من الأهمية اللي تسعى المنشأة للحصول عليها من خلال علامة الرقابة على عمليات المستودعات داخل المنشأة. اليوم بعد عملية التصنيع يتم تخزين المنتجات، عملية التخزين هذه لازم تتم وفقا لما نصت عليه المواصفة، وفقا لدرجات الحرارة المحددة للمنتج، لأن هذا يضمن أن اليوم المنتج يكون يخرج السوق يكون مطابق. الأهمية الأخرى، الجزء الآخر اللي هي الأهمية الأخرى اللي هي خاصة بالمستهلك. اليوم بعد ما يمر المنتج على جميع المراحل هذه اللي ذكرناها، ما في شك يسهم في بناء ثقة للمستهلك بتلك المنتجات، وهذا دائما هو جوهر حملة عينك على العلامة، أنها تكون دائما أول ما يبحث عنها المستهلك عند اتخاذ قرار الشراء.
1: في أقل من دقيقة باشمهندس، ورسالة توجهونها للمستهلكين.
8: طبعا على عجالة، اليوم الهيئة عملت لتسهيل عمليات التحقق للمستفيدين من خلال اليوم، من خلال تطبيق تأكد، بإمكان المستهلك أن خلال عمليات الشراء هنالك رمز باركود على المنتج، نحث جميع المستهلكين أنهم دائما في عند عمليات الشراء الاستخدام تطبيق تأكد، البحث على المنتجات الحاصلة علامة الجودة، التحقق هل المنتج اليوم عليه شعار علامة الجودة حاصل على علامة ولا لا، وللتحقق أن اليوم المستهلك ما يحصل على المنتج إلا عليه علامة الجودة السعودية. وطبعا كل هذه الجهود ما تتم أو تمت هذه الجهود هي طبعا حرص من القيادة والهيئة على رفع ثقافة المستهلك بالمنتجات الحاصلة على علامة الجودة. ورسالتنا دائما إحنا للمستهلك أخيرا نقول خل عينك دائما على العلامة.
1: شكرا جزيلا لك سعادة المهندس محمد عبد العزيز الصانع، بارك الله فيك، قواكم الله.
8: الله
1: يعطيكم العافيه،
8: شكرا
0: لك. في امان الله. اللهم بك اصبحنا،
4: بك اصبحنا، بك اصبحنا هدى للناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة بصوت القارئ أسامة عطران. عدنا لكم مرة أخرى، شاركونا أيها الكرام على 011-4052-999. حديثنا عن جمال الوسطية والاعتدال وعن أهميتها في حياة الإنسان حتى في مواضيعك الدنيوية في هذه الحياة. يعني ذهاب وجنوح نفسك إلى الوسطية، إلى الاعتدال، هذا دليل على أنك شخص سوي وشخص طبيعي وشخص، إذا ذهبنا للناحية الشرعية، شخص فاهم النصوص الشرعية بالطريقة الصحيحة. ثم لو تأملت في من فرطوا ومن أفرطوا، كلاهما يعني، وكما يقال، الفضيلة وسط بين رذيلتين. دائما ستجد أن الحل الثالث، ربما ما نستطيع أن نسميه، وهو الوسط، هو دائما الحل الأفضل والأمثل والأقرب إلى الطبيعة والأقرب إلى الديمومة. سبحان الله، من الجوانب أيضا المهمة أن الإفراط والتفريط ليس قابلا للديمومة. اللي قابل للديمومة هو الأقرب للطبيعي، وهو الأقرب للوضع الملائم لأغلب الناس. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي كافية لفهم هذا الجانب من كل زواياها ومن كل، سبحان الله، من كل ما تذهب إليه من مواضيع، تذهب إلى تعامله مع أهله تجد صور وسطية واعتدال، تذهب إلى نصحه وتوجيهه للناس صور واضحة للوسطية والاعتدال. لما يأتوا لك الثلاثة وشخص يقول أنا أقوم ولا أنام وأنا لا أتزوج النساء وأنا كذا، فالإرشاد النبوي في مثل هذه الحالة صورة رائعة جدا وجلية للوسطية والاعتدال. الكتاب العظيم قرآن الحنيف قبل ذلك كله هو حاض على الوسطية والاعتدال. شوف الخطابات مثلا الموجهة لمحاورة غير المسلمين بالتي هي أحسن، بالموعظة الحسنة، بالحجة، سبحان الله، حتى وإن كانوا ممن يعني تعالى الله يعني في عقيدتهم استنقاص لجناب الله تبارك وتعالى، وإنما حتى في هذا أمرنا بالمجادلة بالتي هي أحسن. وغير من الصور الدالة على الوسطية والاعتدال في هذا، نسأل الله أن يبعدنا عن الأهواء وعن الشبهات، وأن يرزقنا لزوم طريق أهل السنة والجماعة وطريق السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وزوجاته ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إنه على ذلك قدير. وصلنا معكم سريعا إلى ختام هذه الحلقة أيها الكرام، شكرا لكم، شكرا لطيب استماعكم وتفاعلكم، وإن شاء الله نلقاكم غدا في حلقة جديدة وموضوع جديد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق

0: أحلام.
1: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
0: فالسلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: اللهم
1: بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر

في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.

قَسَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

اليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن

0: والله مع الصابرين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: هدايات من الحديث الشريف.
5: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام.
6: شرح عمدة الأحكام
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير، كما أسأله أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم آمين. وعلى بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية مع سؤال المستمعة فاطمة من الرياض، تقول: يتردد لدى بعض الناس الثناء على رقية محددة من شخص محدد وأنها مجربة لجلب الرزق أو تزويج الفتاة، فهل لذلك أصل في العقيدة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أهل الإيمان يعتقدون أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، وأنه لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى، وأن الرزق بيده، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وحينئذ تتعلق قلوب العباد بالله جل وعلا ويرغبون فيما عنده سبحانه، ويتتعلق قلوبهم بطلب حوائجهم من ربهم سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا، فإن أهل الإيمان يعلمون أن للوقائع أسبابا تجر من طريقها، ولذلك يبذلون ويفعلون الأسباب من أجل ما تنتجه من النتائج والآثار. والأصل في الرقى هي أنها جائزة إذا لم يكن فيها كلام أو فعل ممنوع منه في الشرع. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية إلا أن تكون شركا. ومن هنا فإن الإنسان يقتصر فيما يتعلق بالرقى على ما كان مباحا في الشرع موصلا لنتيجته، ومن ثم لا يصح لنا أن نعلق الآثار على الرقى إلا إذا كان قد ورد عليها دليل. فالرقية لتحصين الإنسان من الأسباب والشرور التي يظن أنها واقعة به أو يتوقع حصولها عليه. ومن هنا لا يصح لنا أن نجعل الرقية طريقا لاكتساب الأشياء بدون فعل أسبابها. إذا تقرر هذا، فإن الإنسان يعرض عن تلك الرقى التي فيها مخالفات أو تكون من قبل أناس مجاهيل أو جهلاء، بحيث يريدون الإنسان في مخالفات شرعية من حيث لا يحسب الإنسان حسابا لذلك. إذا تقرر هذا، فإنه لا يصح لنا أن نجعل الرقى طريقا لأمر أو نتيجة إلا إذا كان هناك دليل يدل على ذلك.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا مستمع يسأل يقول: ما حكم الصلاة دون أذان وإقامة؟
2: الصلوات الفرائض يجب على العباد أن يحافظوا على أدائها في أوقاتها، فقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعلى الرجال أن يحافظوا على الصلاة في المساجد مع الجماعة، فقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي نصوص كثيرة تأمر الرجال بأن يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن استأذنه في ترك صلاة الجماعة لبعد المسجد ولكونه أعمى لا يجد قائدا يلائمه، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، كما أخرجه الإمام مسلم. ومن هنا لا يصح للرجل أن يصلي وحده مع قدرته على أداء الصلاة مع الجماعة، لا يجوز له ذلك، لكن لو صلى وحده صحت صلاته مع ترتب الإثم عليه. إذا تقرر هذا فإن الصلاة التي تكون في المجامع العامة لا بد فيها من أذان وإقامة، لأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات. ومن ثم من صلى مع الجماعة في المسجد فعليهم أن يؤذنوا لتلك الصلاة وأن يقيموا لها، إذ هذا من شعائر الإسلام الظاهرة. وأما من صلى وحده فإنه يستحب له أن يؤذن وأن يقيم، وقد جاء في النصوص الترغيب في الأذان وبيان الأثر الجميل المرتب عليه، وأنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لكن لو قدر أن المنفرد صلى بدون أذان ولا إقامة صحت صلاته، ولكن يفوته أجر الأذان وأجر الإقامة.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. المستمع أبو محمد يقول: كنت قد دينت شخصا مبلغا من المال، وفي ظني أنه لن يعيد هذا المبلغ، وبعد 20 سنة سدد لي المبلغ، فكيف أزكيه؟
2: إذا قبضت هذا المال تزكيه لسنة احتياطا، وذلك أن الديون التي تكون على معسرين أو مماطلين أو يغلب على ظن صاحب الدين أنهم لن يقوموا بسدادها لا تجب الزكاة فيها، لأن من شروط الزكاة تمام الملك، وصاحب الدين على شخص يعتقد أنه لن يقوم بسداد الدين هذا لم يوجد عنده شرط الزكاة وهو تمام الملك. ولذلك إذا قبضت هذا المال فإنك تزكيه بعد ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه المستمعة تقول: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق؟ وإذا أمرني بفعل شيء فهل يجب علي أن أقوم به مباشرة؟
2: أولا، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير الصفة التي يوصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الرؤية ليست بحق، ولم يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شرط كون الرؤية حقا في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون تلك الصورة في الرؤيا على الصفة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفته التي نقلت إلينا فهذه الرؤيا حق، لكنه لا يجوز لنا أن نبني عليها حكما من أحكام الشريعة، فإن الشريعة قد كملت بالكتاب والسنة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يأخذ حكما شرعيا من الرؤيا المنامية، فالرؤيا المنامية ليست من طرق إثبات

0: الأحكام الشرعية.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين أرسل بسؤاله يقول: هل يجوز الجلوس عند قبر الميت بعد دفنه مباشرة والدعاء له طويلا؟
0: قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يجلس عند قبر الميت بمقدار ذبح الجزور، ومن هنا فإن الإنسان إذا جلس هذا المقدار من أجل أن يأنس به الميت ويعرف ما يراجع به ربه في هذا المقام فإنه لا حرج عليه في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في هذا المقام: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. وبالتالي لا بأس من الدعاء بالتثبيت في هذا المقام، ولا حرج على الإنسان فيه، لكن لا يرفع الإنسان يديه في هذا الموطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن. إذا تقرر هذا فقد جاء في حديث عمرو بن العاص أنه قال لذويه: أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه مستمعة تقول: هل يجوز الاحتفاظ بالصور وبعض المقتنيات للمتوفين للذكرى؟
0: الميت لا ينتفع بحفظ صوره ولا ما يذكر به الأحياء من حال هؤلاء الموتى، وإنما ينتفع الموتى بعمل صالح يقدمه الأحياء لهم، سواء كان من الأعمال البدنية أو من الأعمال المالية أو من أعمال الدعاء والذكر. فمن أراد أن ينفع هؤلاء الموتى فليتقرب إلى الله بذكر محاسنهم من أجل أن يدعى لهم، ومن أجل أن يقتدى بهم فيكون لهم مثل أجور من تبعهم في ذلك العمل الصالح. وأما مجرد الاحتفاظ بالصورة فإنه لا ينتفع الأموات بشيء من ذلك.
1: نعم، هذا سؤال من أحد المستمعين يسأل فيه عن حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة.
0: المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضوان الله عليهم أنهم لا يأتون بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة، سواء كان عن أنفسهم أو عن غيرهم. ولهذا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها 14 يوما، ولما قام في أيام حجه، ولما جاء إلى مكة في أوقات مختلفة، لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالعمرة من مكة. وقد توفي بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قبله، كأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكعم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب الذي قتل مقبلا غير مدبر في نصرة دين الله جل وعلا. وهكذا مات جماعات من الصحابة ممن لهم مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسعد بن معاذ، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتى عن أحد من هؤلاء بعمرة وهو داخل حدود مكة.
1: نعم، المستمع أبو صالح يقول: هل يجوز أن أجمع نية تحية المسجد وسنة الوضوء؟
0: أراد الشارع عند دخول المسجد أن يكون هناك صلاة قبل أن يجلس الإنسان، ولذلك لا حرج من أن ينوي الإنسان

0: تحية المسجد مع أدائه لغير تحية المسجد كسنة الوضوء أو سنن الرواتب أو حتى صلاة الفريضة، فإن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما قصد الشارع أن توجد صلاة قبل أن يجلس الإنسان.
1: نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. نختم بهذا السؤال، يقول فيه السائل: هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أم يشترط أن تكون القراءة في يوم الجمعة فقط؟
0: ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الآتية وزيادة 3 أيام، وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولم يثبت لفظة ليلة الجمعة في هذا الخبر، ولم ترد بإسناد صحيح ولا حسن، ولذلك فالأظهر أن استحباب قراءة سورة الكهف يختص بيوم الجمعة ولا يشمل ليلتها، ولا فرق بين أن تكون قراءة الإنسان لهذه السورة قبل أداء صلاة الجمعة أو بعد أدائها.
1: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
0: بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، لا حرمك الله أجرها وثوابها، كما أسأله جل وعلا لفريق العمل معك توفيقا وسعادة، وأسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين التوفيق والتسديد ورفعة الدرجة، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجعلهم متمسكين بعقيدة التوحيد سائرين على مقتضى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، في ختام حلقتنا نذكر بالرقم الذي نستقبل من خلاله الأسئلة، فبإمكانكم إرسال ما لديكم من أسئلة على الواتساب 0534-700-700. في الختام أشكر زميلي في تسجيل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم كل تحية. يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الرحمن.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم.

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى:

0: ذنوبكم.
1: يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
2: تتحقق محبة الرسول ومحبة الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من كان أتبع لرسول الله كان أحرى بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وعلامة محبة الرسول أن يتحرى الإنسان سنته يتبعها ولا يزيد في ذلك ولا ينقص. وعلى هذا الذين يتبعون بدعا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون أن ذلك من محبته وتعظيمه، هم في الحقيقة لم يحبوه ولم يعظموه. وذلك لأن حقيقة المحبة والتعظيم أن تتبع آثاره وأن لا تزيد في شرعه ولا تنقص منه.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين

وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
6: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
8: اقرأ القرآن.
9: اقرأ. اقرأ القرآن.
10: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
11: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 24 دقائق عصرا.
12: إذاعة القرآن الكريم
13: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف،
1: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: هدايات الحديث الشريف.
1: إعداد وتقديم
3: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
2: تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. ننتقل بكم الآن أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، صحابي جليل من المكثرين من رواية الحديث، روى 1170 حديثا. استصغر يوم أحد وشهد الخندق وبيعة الرضوان، وكان مجموع ما شهده 12 غزوة. توفي رضي الله عنه سنة 74 للهجرة بالمدينة. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. لا ضرر، لا نافية، أي لا يجوز شرعا الضرار. الضرر لغة مشتق من الضر بفتح الضاد، وهو النقصان أو كل ما يضاد النفع من الأذى ونحوه. والضرر شرعا هو إلحاق المفسدة بالنفس أو بالغير من غير قصد. الضرار لغة مشتق من الضر بفتح الضاد، وهو النقصان أو كل ما يضاد النفع من الأذى ونحوه. والضرار شرعا هو إلحاق المفسدة بالنفس أو بالغير عن قصد. وإليكم مستمعي الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، إن دينك دين الرحمة والعدل، فالله نفى الضرر عن شريعته، فكيف ترضى أنت بإيذاء أخيك؟ فمن آذى مسلما فقد تعدى حدود الله، فكف أذاك عن الخلق يكف الله عنك أذى الدنيا والآخرة. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث التي يدور عليها الفقه في الشريعة، وهو أصل القاعدة الفقهية الكبرى لا ضرر ولا ضرار، ويعبر عنها أهل العلم بقاعدة الضرر يزال، التي هي إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى في الفقه، بالإضافة إلى القواعد الفقهية الأربع الكبرى المتبقية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العادة محكمة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة لنفي الضرر كله. من هذا الحديث الشريف الذي هو أصل القاعدة الفقهية الكبرى لا ضرر ولا ضرار، أو قاعدة الضرر يزال، تفرع أربع قواعد فقهية كلية فرعية، وهي قاعدة الضرر لا يزال بمثله، أو لا يزال الضرر بالضرر، وقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان. قال بعض أهل العلم عن هذه القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو قاعدة الضرر يزال، أنها شطر الفقه، فإن مقصود الأحكام الفقهية جلب المنافع ودفع المضار. وفي هذه القاعدة من الفقه ما لا حصر له، وأن الشريعة جاءت بدفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، وأن رفع الضرر بعد وقوعه يكون بالتدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، يحرم على المسلم أن يضر نفسه أو يضر غيره بأي نوع من أنواع الضرر. من صور الضرر التي حرمها الإسلام الغلو والتشدد والإفراط في العبادة، مثل أن يقوم الليل كله دائما ولا ينام، ومثل صوم الدهر وهو أن يصوم كل يوم ولا يفصل بين الأيام بفطر، ومثل أن يترك الزواج وهو قادر بحجة التفرغ للعبادة ونحو ذلك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، لا تبدأ بالضرر ولا تقابله بظلم، فالإسلام جاء لدفع الضرر لا لإحداثه، ولرفع الظلم لا لمقابلته بمثله، فكن كالنخلة يرمى بالحجر فترمي بالرطب، فما أكرم الخلق عند الله. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام سوء الخلق والتعامل بين الزوجين أو بين بعض أفراد المجتمع. الضرر يزال شرعا، فيجب إزالته ولو بغير رضا صاحبه. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام الغش والنميمة والغيبة وأكل المال الحرام ونحوها. الشريعة كلها مصالح ودرء مفاسد، فما أمر الله بأمر إلا وفيه صلاحك، وما نهى عن شيء إلا وفيه هلاكك، فإذا رأيت الحكم فاعلم أن وراءه رحمة، وإن خفيت عليك حكمته فسلم تسلم. يدخل في هذا الحديث منع الخداع والتدليس والاحتكار. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام نشر الأفكار المنحرفة والمضللة والعقائد الفاسدة، ونشر الأخبار الكاذبة، ونشر كل ما فيه ضرر على الناس في دينهم ودنياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. من ضار مسلما ضاره الله، فالجزاء من جنس العمل، تزرع الأذى تحصد البلاء، وتزرع الإحسان تجني السلامة في الدنيا والكرامة في الآخرة، فانظر ماذا تزرع اليوم فإنك غدا تحصده. الإسلام دين الرحمة ورفع الحرج والمشقة عن العباد. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام إيذاء الناس من أقارب أو جيران أو غيرهم بأي شكل من الأشكال، بقول أو فعل، في أي زمان أو مكان. رفع الحرج أصل عظيم في الدين، فما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، فلا تشدد على نفسك ولا على الناس، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام إيذاء المخلوقات والإفساد في الأرض بأي وجه من الوجوه ونحو ذلك. علامة الإيمان سلامة الناس منك، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فانظر إلى جوارحك هل كففتها عن أذى الخلق، فإن الجوارح إما شاهدة لك أو عليك يوم القيامة. فيا عبد الله كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لا تؤذي أحدا، لا تكسر قلبا، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأحسن إلى الخلق يحسن الله إليك. إلى هنا أحبتنا مستمعي الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف،
4: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: هدايات الحديث الشريف.
4: إعداد وتقديم
3: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
2: تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الكهف ومريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الكهف ومريم.
1: سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان من أنعم بجزيل العطاء وعفى عن القبائح يوم الجزاء. أذاق عباده بالقرآن لذة مناجاته، وجعل من اصطفاهم منهم أهل مرضاته، فملأ قلوبهم إيمانا وحبا وإخباتا وشوقا إليه. سبحان من يقدر على أن يؤمن بلا خوف ويغني بلا فقر ويسعد بلا شقاء. واسع العطاء، سبحانه يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين. شرع بعزته موجبات رحمته، وبين بفضله عزائم مغفرته. سبحان من يسأل وحده رحمة تهدي القلوب وتشرح الصدور وترد الغائبين وتهدي الحيارى والضالين، وتغني الفقير وتشفي السقيم وترحم الميت وتنجي من النار وتدخل الجنة. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الحجر والنحل.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله

فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول

لربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير.

من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل

في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الحجر والنحل.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس،

0: أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في عسير والباحة على موجات الإف إم، وادي زيد 88 المجاردة 97.4 محاي العسير 87.8 الباحة 91.5 المندق 89.5 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
3: هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الشعراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون

تعملون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم

من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا

تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم

0: وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة الشعراء.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة النساء.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم أنعشنا واجبرنا، واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأخسئ شيطاننا، وفك رهاننا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرة.

0: آخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، وافتح لنا أبواب رحمتك، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة طه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى

العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.

تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي،

يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.

الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى

أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك.

آمري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بما

دفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

كفينا حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا

بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

0: آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة طه

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءته خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده. المملكة تدين الاعتداءات الحوثية بشأن حصار تدين الادعاءات الحوثية بشأن حصار اليمن وحظر الملاحة البحرية. قوات التحالف تعلن عزمها حماية سفنها في مضيق المندب وردع أي تهديد. الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إيرانية. الجيش الأردني يعلن اعتراض 3 صواريخ إيرانية داخل المجال الجوي للبلاد. إطلاق تطبيق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم وتدريب القيادات. هيئة الجبيل والإسكان توقعان مذكرة لتعزيز التعاون في التطوير العقاري. تدشين مركز الخدمات الميدانية بالمسجد النبوي لتعزيز خدمة الزائرين. طقس حار على مكة والمدينة ورياح نشطة على الرياض والشرقية. حافلات المدينة تطلق خدمة النقل المجانية لزوار موسم تمور المدينة. وفي الأخبار العربية والدولية، مقتل سيدة وأطفالها 4 في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بغزة. تحذير أممي من تدهور الأوضاع بمدينة الأبيض السودانية الأبيض السودانية بسبب حركة النزوح. رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي برينهام يعلن تشكيل حكومته. وفي الخبر الأخير، مصرع 20 شخصا وإصابة نحو 80 جراء فيضانات في أفغانستان. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجز الواحدة، شكرا لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: جسر القلوب،
6: جسر القلوب.
5: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
7: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
5: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس
1: الإقراء.
0: مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية، حرسها الله وأيدها بالحق. أيها الإخوة الكرام، في هذا اللقاء نستضيف شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله شيخينا الكريمين.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الإخوة المستمعين الكرام.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
3: في هذا اللقاء الحواري نستعرض بعض الآيات من أواخر سورة آل عمران، من قول الله جل ذكره: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وما بعدها من الآيات. فلعلنا نبدأ بما فيها من قراءات في هذه الآيات، بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله، تفضلوا.
5: قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. في قول الله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قرأ بذلك الجمهور، نافع وبن عامر وحفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف، وقرأ بن كثير وأبو عمرو وشعبة: ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فصارت الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه.
3: إذن القراءة الأولى فيها التفات إلى الخطاب اهتماما بهذا الميثاق العظيم، وعلى القراءة الأخرى ليبيننه على نفس النسق فيما سبق وفيما يلحق.
5: نعم. فنبذوه وراء ظهورهم، هنا صلة الهاء لابن كثير، فنبذوه وراء ظهورهم.
3: جميل.
5: واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هنا بئس فيها الإبدال
3: لورش
5: والسوسي ولأبي جعفر، فبئس ما يشترون.
3: ثم بعد ذلك
5: قال الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هنا تحسب في الأولى والثانية، تحسبن وتحسبنهم، فيها خمس قراءات.
3: جميل.
5: قرأ عاصم وحمزة: لا تحسبن فلا تحسبنهم، هكذا.
3: نعم، بتاء الخطاب وفتح السين.
5: نعم.
3: جميل.
5: قرأ نافع: لا يحسبن،
3: وأيضا على المفرد. نعم. فلا تحسبنهم، يعني الخطاب للمفرد، لا تحسبن يا محمد فلا تحسبنهم يا محمد، وكذلك الخطاب لمن وراء محمد من أمته.
5: نعم. أيضا قرأ نافع: لا يحسبن فلا تحسبنهم.
3: لا يحسبن بالياء
5: ثم في التاء.
3: لا يحسبن الذين يفرحون، هذا موجه لأولئك الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال: فلا تحسبنهم بمفازة من الالتفات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن وراءه، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. القراءة الثالثة
5: قرأ بن كثير وأبو عمرو: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا فلا يحسبنهم.
3: فلا يحسبنهم، قال لا يحسبن أيضا بالياء، ياء الغيبة بالنسبة للموضع الأول، والموضع الثاني قال: فلا يحسبنهم، وهذا فيه إيش؟ الجماعة، هؤلاء الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم. جميل. القراءة
5: الرابعة قرأ ابن عامر وأبو جعفر: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، ثم قرأوا: فلا تحسبنهم، يعني كانت بالأولى بالياء.
3: نعم.
5: وبالثانية موافقين لعاصم وحمزة.
3: أحسنتم.
5: ثم القراءة الخامسة قرأ الكسائي ويعقوب وخلف: لا تحسبن فلا تحسبنهم،
3: بتاء الخطاب في الموضع
5: مع كسر السين،
3: مع كسر السين بالنسبة لكسائي وخلف.
5: نعم، هنا أيضا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، فيها مد البدل لورش، أوتوا الكتاب ثلاث البدل، تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا قلناها فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا، هنا ترك الغنى لخلف، ويحبون أن يحمدوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، فيها صلة الميم ولهم عذاب أليم، وفيها كذلك النقل.
3: ثم في قوله ولله ملك السماوات والأرض،
5: فيها النقل والسكت، الأرض ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله
3: والله على كل شيء.
5: نعم، والله على كل شيء قدير.
3: شيء فيها كذلك،
5: فيها مد اللين المهموز،
3: وفيها كذلك السكت
5: اللي حمزة،
3: وإذا وقف عليها صارت شيء بالإدغام. في هذه الآيات يتبين لنا يا شيخ إبراهيم لو تكرمت علينا حديث، لا يزال الحديث عن اليهود، لا يزال الحديث عن اليهود في هذه الآيات مع ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيما قبلها، فلعلكم تربطون الآيات بعضها ببعض.
4: نعم، أحسن الله لكم فضيلة الشيخ. لما حكى الله تعالى عن اليهود شبها طاعنة في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأجاب عنه أتبعه بهذه الآية، وذلك لأنه تعالى أوجب في التوراة والإنجيل على أمة موسى وعيسى عليهما السلام أن يشرحوا ما في هذين الكتابين من الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته، والمراد منها التعجب من حالهم، كأنه قيل كيف يليق بكم إراد الطعن في نبوته ودينه مع أن كتبكم ناطقة ودالة على أنه يجب عليكم ذكر الدلائل الدالة على صدق نبوته ودينه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وأيضا فإنه تعالى لما أوجب في الآية المتقدمة على محمد صلوات ربي وسلامه عليه احتمال الأذى من أهل الكتاب، وكان من جملة إيذائهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكتمون ما في التوراة والإنجيل من الدلائل الدالة على نبوته فكانوا يحرفونها ويذكرون لها تأويلات فاسدة، فبين أن هذا من تلك الجملة التي يجب فيها الصبر، فقال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس بأن يبينوا ما في كتبهم للناس ولا يخفونه أبدا ولا تكتمونه، ومن ذلك صفة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات رسالته صلوات ربي وسلامه عليه. فكانت النتيجة أنهم نقضوا هذا العهد وتركوا العمل به ككتمانهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم على الناس واشتروا به ثمنا قليلا، أرادوا مقابل نقضهم عهد الله بكتمانهم ما في كتبهم الحصول على حظوظ دنيوية خسيسة من مناصب وأموال، فبئس ما يشترون، بئسة الصفقة صفقتهم وما أخسرها من تجارة، لأنهم اختاروا الدنيء الخسيس وتركوا العالي النفيس.
3: إذن هذا كلام متصل بذكر اليهود، فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان أمره فكتموا نعته، فالآية توبيخ لهم. ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم، يقول الحسن وقتادة هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعمله، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. ولذا من كتم شيئا من العلم موضع يجب فيه إفشاؤه ونشره فإنه يكون فيه وصف أو شبه من أرادهم الله عز وجل بهذه الآية وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فكل من كتم علما بغية عرض من الدنيا قليل فإنه وافق اليهود في صنيعهم.
5: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، مع أن البيان ضد الكتمان، لكن المعنى قيل لتبيننه بيانا لا كتمان فيه بأي وجه من الوجوه، أو يكون المراد من هذا البيان أن المراد النهي عن الكتمان ألا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبهات المعطلة.
3: إذن المراد بالناس من؟ محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه وغيرهم من الناس. فلتبيننه للناس قيل أن ترجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يجري له ذكر، وقيل ترجع إلى الكتاب. لتبيننه يعني لتبينن شأن محمد صلى الله عليه وسلم للناس، أو شأن الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم للناس، ويدخل فيه بيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في الكتاب. يقول ولا تكتمونه، لما قال لتبيننه ولا تكتمونه
5: تأكيدين،
3: تأكيد أن يبينه على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى من غير نقص ولا زيادة، ولهذا قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه، تبينه بكامله ما تترك منه شيئا لا قليلا ولا كثيرا بتفاصيله ودقائقه وأجزائه. هذا العلم الذي عندك عن محمد صلى الله عليه وسلم أو الكتاب الذي يأتي به أو تلك البراهين والدلالات والبينات التي يأتي بها صلى الله عليه وسلم تأتي بها ذاكرا لها بدقة وبوضوح.
5: والنتيجة
3: نعم.
5: فنبذوه وراء ظهورهم،
3: عبر بإيش؟
5: بالنبذ، وهي شدة
3: اللقاء والطرح،
5: وفيها الاستكبار وراء ظهورهم
3: وإلى الخلف، ليس على اليمين وعلى الشمال، وإنما قال
5: وراء ظهور
3: مما يدل على العناد
5: والكبر
3: وكذلك الاستخفاف بما عندهم من العلم وبما جاءهم من الحق عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فنبذوه وراء ظهورهم
5: واشتروا به ثمنا قليلا، أرادوا مقابل نقض عهد الله تعالى بكتمانهم الحصول على حظوظ الدنيوية الرديئة.
3: نعم.
5: مقابل هذا الكتاب،
3: فأخذوا ذلك مقابلا لذلك، نقضوا ميثاقه الذي أخذه الله عليهم، كتموا أمرك وكذبوا بك واشتروا بذلك ثمنا قليلا، ابتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم في الميثاق ألا يكتموه من أمر نبوتك، أخذوا عوضا خسيسا دنيئا قليلا من عرض الدنيا. الله سبحانه وتعالى وجل ثناؤه ذم شراءهم ما اشتروا به من ذلك، فقال فبئس
5: هذه صفقة.
3: نعم،
5: صفقة، والصفقة خاسرة لأنهم اختاروا الدني بالخسيس وتركوا العالي النفيس، فبئس ما يشترون، بئسة الصفقة صفقتهم، تجارة خاسرة.
3: وهي في اليهود، هذه الآية في اليهود، وإن كانت خاصة في خطابها لكنها عامة في حكمها،
5: من سلك مسلكهم.
3: نعم، في حكمها وفي، فكل من تشبه بهم أخذ وصفهم، ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى أحكامه بالوصف لا بالعين كما هي حال القرآن، وكذلك في نصوص نبينا صلى الله عليه وسلم.
5: وهذه الآية فيها نهاية الجزالة والدلالة على كمال فظاعة حالهم وغاية قبحها بإثارهم الدنيء الحقير على الشريف الخطير، وتعكيسهم بجعلهم المقصد الأصلي وسيلة والوسيلة مقصد، حيث صور تعالى هذه المعاملة بعقد المعاوضة بالاشتراء المؤذن بالرغبة في المأخوذ والإعراض عن المعطى والتعبير عن المشترى، فكانت النتيجة هذه الصفقة.
3: وفي قوله تبارك وتعالى تبعوه لعلكم تهتدون في سورة الأعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصر، تلك هي أوصافه صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يتبعوا ذلك النبي، قال الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولما بعث محمد، ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، قال لهم، قال لليهود وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم الميثاق الذي بيني وبينه وإياي فارهبون، فعاهدهم الله على ذلك، فقال حين بعث محمدا صدقوه وتلقون الذي أحببتم عندي. لكنه ما الذي حصل؟ نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا.
4: ثم قال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولهذه الآية سبب نزول رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجال من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وهذه الآية من جملة ما دخل تحت قوله تعالى ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، فبين تعالى أن من جملة أنواع هذا الأذى أنهم يفرحون بما أتوا به من أنواع الخبث والتلبيس على ضعفة المسلمين، ويحبون أن يحمدوا بأنهم أهل البر والتقوى والصدق والديانة وغير ذلك. ولا شك أن الإنسان يتأذى بمشاهدة مثل هذه الأحوال، فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالمصابرة عليها وقال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية.
3: وكذلك جاء في تفسيرها ما ذكرته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نزلت في اليهود، أنهم يفرحون بما أتوا من معصية الله ويحبون
4: أن يحمدوا
3: بما لم يفعلوا من طاعة الله. فجاء هذا أيضا في تفسيرها وهي تتناول هذين كليهما، فهي كما ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنها في رجال من المنافقين لا يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يتخلفون عنه في الغزو ثم ويفرحون مقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام اعتذروا له وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذه علامة من علامات الهلاك والشقاء في الدنيا والآخرة، وإذا كان الإنسان عنده شيء من ذلك واجب عليه أن يجاهد نفسه ويصلحها حتى يخلصها من هذه الشائبة السيئة الذميمة.
4: نعم، ومما يؤيد هذا ما رواه البخاري مسلم عن علقمة بن وقاص أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منه فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذه الآية. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه.
3: نعم، إذن هو عن ابن عباس، أنا ذكرت أنه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والظاهر أنه عن ابن عباس كما جاء في الخبر الذي ذكرته، وقد ذكر هذه الأخبار كذلك الطبري وغيره. نعم،
5: فبهذا دل مفهوم هذه الآية على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير إن لم يكن قصده الرياء والسمعة فهذا غير مذموم، من ذلك قول إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال: سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين، وقد قال تعالى في قول عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما.
3: وجعلنا للمتقين
5: إماما.
3: إماما، أحسنتم. إذن يقول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما أتوا من معصية الله أو بما أتوا من القعود عن طاعة الله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فيضاف إليهم فعل الخير وهم ليسوا كذلك في الحقيقة. قال: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فهذه أمارة شؤم وهلاك لمن كان هذا وصفه وهذا ديدنه وفعله. ثم قال جل ذكره: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، تأكيد على ذلك العذاب المؤلم له. نعم الشيخ إبراهيم.
4: فلا تحسبنهم، ولا تحسبن فيه تكرار الفعل.
3: نعم،
4: حسب وهو يفيد التأكيد، وقد مر معنا اختلاف القراء في قوله يحسبنهم، أي قراءة يحسبنهم بجعل الفعل الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، أي فلا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب، والقراءة أخرى تحسبنهم بجعل الفعل خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم،
3: أي لا تحسبن يا محمد الفارحين بمفازة من العذاب. ومن قرأ بضم الباء أراد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا تحسبنهم.
4: نعم،
3: ومن قرأ بالياء فلا يحسبنهم بالياء، فأيضا هذا فيه التفات، وفي أحيانا يكون فيه التفات من الخطاب والغيبة. كل ذلك من جمال السبك القرآني في هذه الآية. قال: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قرأ جمهور القراء السبعة وغيرهم بما أتوا، قال: لا تحسب بما يفرحون بما أتوا، بما أتوا أي بما جاءوا من الكذب والكتمان. قوله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بمفازة يعني بمن جاءت من العذاب.
4: نعم،
3: لأن الذي ينجو من العذاب قد فاز، والذي لا ينجو من العذاب قد هلك، وليس ثمة أمر ثالث. والمنجاه مفعله، أو المفازة منجاه مفعله، من فاز يفوز إذا نجا، أي ليسوا بفائزين. وسمي موضع المخاوف مفازة على جهة التفاؤل كما لا يخفى، فيقولون هذا مفازة وإن كان صحراء قاحلة غالبها الهلاك. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
4: نعم، وقد يراد أيضا بالمفازة مكان الفوز، أي لا تحسبنهم بمكان يفوزون به وينجون من العذاب. بل هم منغمسون في العذاب والعياذ بالله.
3: نسأل الله العافية والسلام.
4: ويحسن في الأداء القرآني أن يقف القارئ على هذه الجملة: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ثم يستأنف: ولهم عذاب أليم. لأن جملة ولهم عذاب أليم جملة استئنافية، لما بيّن أنه ليس بمفازة من العذاب وليس ناجين أكد هذا بقوله ولهم عذاب أليم، وذلك لما في الوصل من إهام بأنه لا تظن أنهم بمفازة وأنهم في عذاب أليم.
3: جميل.
4: وهذا يفسد المعنى،
3: لئلا يكون النفي متطرق للأول والآخر.
4: نعم. نعم.
3: ثم يقول جل ذكره: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذه الآية فيها احتجاج على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وتكذيب لهم، وقيل المعنى: لا تظنن الفرحين ينجون من العذاب، فإن الله عز وجل له كل شيء وهم في قبضته وهو القدير جل جلاله، فيكون معطوفا على الأول أي أنهم لن ينجوا من عذاب الله والله على كل شيء قدير. وأيضا فيها: ولله ملك السماوات والأرض، قدم لله لإرادة
4: الحصر
3: والاختصار
4: والتخصيص.
3: نعم.
4: وأن الملك المطلق لله وحده.
3: نعم. ثم بعد ذلك لم يقع بل قال، يعني بعد ذكره للملك التام له، القدرة التامة على كل شيء أيضا هي لله وحده والله على كل شيء قدير. نعم شيخ عبد الله.
5: وفي هذه الآية التذليل بوعيد يدل على أن الله تعالى لا يخفى عليه ما يكتمون من أخلاقهم وطباعهم. وفيه تقرير لاختصاص ملك العالم به سبحانه وتعالى، فإن كونه تعالى قادرا على الكل بحيث لا يشذ من ملكوته شيء من الأشياء يستدعي كون ما سواه كائنا ما كان مقدورا له، من ضرورته اختصاص القدرة به تعالى واستحالة أن يشاركه شيء من الأشياء في القدرة على شيء من الأشياء، فضلا عن المشاركة في ملك السماوات والأرض.
3: وهذا فيه دلالة على إحاطة الله عز وجل بخلقه وقدرتهم عليه، وأنهم تحت وأنهم في تصرفه وتحت ملكه جل جلاله في قبضته، فهم صائرون إليه، محاسبهم على صنيعهم. نعم.
4: نعم. وتتميما لما ذكرت فضلتم بفضيلة الشيخ، ففيها إشارة لأنه لا يجوز إنسان أن يتصرف في ملكه إلا على حسب إذن الشارع، لأن كون الملك لله يدل على أن تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالة، والوكيل يتقيد بما أذن له فيه من المالك.
3: أحسنتم. يتوخى رضا الله سبحانه وتعالى في تصرفاته في ما ملكه الله عز وجل من الأمور في الدنيا ليفد إلى الله سبحانه وتعالى، وقد رضي الله سبحانه وتعالى عن تصرفاته فيما ملكه، كما قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بهذا أيها الإخوة نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة، آملين أننا قدمنا ما فيه الخير والفائدة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق. شكر الله لكما وبارك الله فيكما ونفع بكما وبعلمكما. وشكرنا موصول لمستمعينا الفاضل على حسن استماعهم وجميل إنصاتهم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. نستودعكم الله آملين لقياكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا فضله وأن يتم علينا

0: عبد الهادي كناكري من سورتي القصص والعنكبوت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.

آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي القصص والعنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا
2: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة،
4: مجالس العقيدة،
1: حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: جسر القلوب،
3: جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال

0: بمعصية عدوهم لله. ما هو حجم الأسلحة التي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعتمد عليها حتى يقول لسعد بن أبي وقاص قائد جيشه ذلك الكلام العجيب؟ من الخطأ بمكان أن نظن أن عمر رضي الله عنه بكلماته التي قالها لسعد رضي الله عنه عن تقوى الله عز وجل والبعد عن الذنوب مع اتخاذ كافة الأسباب المادية المتاحة أنه كان لا يعرف الأسلحة المتنوعة التي لا حدود لحصرها التي سيتحقق بها النصر على الأعداء. يا ترى ما الذي كان يعتمد عليه الفاروق رضي الله عنه من أسلحة بعد تقوى الله عز وجل وتجنب معاصيه واتخاذ الأسباب؟ كان عمر رضي الله عنه يعتمد بعد تقوى الله عز وجل واتخاذ ما يستطيع من أسباب على أسلحة أخرى من عند ربه العزيز الجبار المتكبر لا توازيها كل أسلحة الدمار الشامل الموجودة في كل قارات الأرض. كان عمر رضي الله عنه يعتمد على العذاب الذي جاء ذكره في قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم مهد الذهب 90.1 المليليح 89.5 العيس 90 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الحديد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الحديد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: محاضرة الأسبوع.
7: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. جسر القلوب.
9: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
10: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
9: يوم لا ظل إلا ظله.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: جسر القلوب.
9: جسر القلوب
10: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
9: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
10: جسر القلوب.
9: جسر القلوب.
10: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. أما بعد، فإن العلاقة الزوجية تبنى على الحب والوئام والمرونة والانسجام، ومع هذا فإن بينهما حقوقا مشتركة تؤسس عليها وتصان بها من التفكك، وتسهم في الحفاظ على الميثاق الغليظ الذي جعله الله تعالى بينهما. أولها العشرة بالمعروف، بإظهار الود والحب بينهما والتغاضي عن الزلات والقيام بالواجبات، وهذا من أعظم ما تستدام به الحياة وتستقر به البيوت. وثانيها الشورى، فيتشاور الزوجان فيما يتعلق بشؤون أسرتهما وتربية أولادهما. وثالثها المناصحة بينهما، فإن للتناصح بين الزوجين دورا كبيرا في الارتقاء بمستوى الأسرة، وبها يكمل أحدهما الآخر. ورابعها تمكين الزوجين من الاستمتاع ببعضهما، فبذلك تحسن العشرة بينهما وتعظم المودة. خامسها عدم إفشاء الأسرار الزوجية، فإن من مروءة المرء ورجاحة عقله أن لا يفشي لشريك حياته سرا لأي أحد. وبالزواج أيها الكرام والكريمات تحل السكينة في القلوب وتسعد بالرحمة وتفرح بالمودة. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتزداد رابطة الزواج بين الزوجين حينما يلتزمان بالفرائض ويجتنبان المحرمات ويتناصحان للتخلص من الصغائر والتوبة منها، ويتواصيان على فعل النوافل وعمل الصالحات وقراءة الأذكار، ويتعاهدان على قراءة القرآن الكريم، فكل ذلك له أثره ونوره على حياتهما بالسعادة والبركة والراحة والطمأنينة. والعلاقة الزوجية علاقة تكاملية، بحيث يكمل الزوجان كل منهما الآخر بما لديه من إمكانات، فإن تكاملهما يؤدي إلى بناء علاقة قوية ومستقرة تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع. ولو بدر التقصير من أحدهما فيذكر بالحسنى، ولا يكون التقصير الطارئ مدعاة إلى نسيان الفضل، فإن الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. والتجمل في حياة الزوجين مطلب فطري وله أثره الكبير في انسجامهما، فلا ينبغي التقصير فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، رواه ابن أبي شيبة. والمال لا ريب وسيلة إلى استقرار الأسرة ونموها عاطفيا واجتماعيا، ولذا يجب أن يسعى الرجل إليه بكل طريق مباح، ويتواصى الزوجان حينها على إنفاقه بالوسطية والترشيد في الاستهلاك واحترام النعم وشكر الله تعالى عليها قولا وفعلا، وإدارته بالتفاهم المشترك بينهما بتقديم النفقات الضرورية ثم الحاجية ثم الكمالية. وتتوثق الصلة بين الزوجين بالحوار بينهما، فالحوار من ألذ أنواع وسائل الاتصال بين المشاعر، توطد به العلاقات وتحلق على متنه معاني الحب والوئام، وتسمو به النفوس الكبيرة فتبدي به تراحمها وتعاطفها، وتستجلب به الأحاديث الشيقة وترسم فيه على ثغرها ابتسامات الود والرضا، وتنثر على طاولته أفكارها الإيجابية، لأنها تثق في من تتحاور معه، فهي لن تلقى منه إلا صدرا رحبا ولسانا عذبا وإن تباعدت الآراء أو تعارضت الأفكار. أيها الأفاضل والفاضلات، لقد نافس الجدل العقيم جملة من حواراتنا الممتعة، حتى وصل الحال ببعض أسرنا أن فقدت الحوار، وساد الصمت الممل بينها، وسئمت الأسماع من سكون أشد عليها من الصخب والضجيج، وزاد الطين بلة هذا التعلق الإلكتروني المذهل بأجهزة الاتصال الحديثة. ولنعلم أيها الأحبة أن الحوار الزوجي ليس أداة لحل المشكلات فحسب، ولا سلاحا يشهر في وجه التقصير أو للمحاسبة على العثرات والأخطاء، أو جدلا تفند به المزاعم وتبطل به الشكوك، بل إنه النسيم الوادع الذي يحف الزهور والأوراق فيجعلها تتمايل بعضها على بعض ألفة وحنوة. فلنجعله بين الأخبار الجميلة لنتبادل التعليق عليها، أو في الطرائف الباسمة لنبتهج بها، أو في الثناءات الحلوة لنتهامس بها، أو في الخطط المستقبلية لنحلم بآمالها، أو بين شؤوننا اليومية لندير دفتها بكل انسيابية ومرونة. ولنتأمل كيف وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله الجدلي رضي الله عنه، إذ قال: سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، رواه الترمذي وصححه. ويجب أن تبنى العلاقة بين الزوجين على الثقة المتبادلة بينهما، فالثقة المتوازنة تجعلهما بإذن الله تعالى أكثر أمانا وأكرم وصلا. والتهمة بينهما نزغ دخيل وشر وبيل وفتنة عمياء يشعل شرارتها الشيطان، ثم ينفخ فيها لتكبر وتكبر حتى تتحول إلى نار تأكل ما بنوه من خضرة الحب والألفة بينهما. ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، رواه مسلم. أما الافتراء فهو خط أحمر به تفقد الثقة بين الزوجين، وينهار بناء الصدق في حياتهما، وتتسلل الريب إلى صدريهما، ولذا تكثر بينهما الأيمان المغلظة أو طلب البينات والشواهد القواطع، ولربما وقعوا في التخون والتحسس، وهذه مؤشرات خطيرة على ضعف العلاقة الزوجية. أما الكذب الجائز بينهما فهو ما يستديمان به طيب العشرة، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. والصدق من كرم الطباع، وطالما جاء الكذوب بخجلة ووجوم. أيها الأفاضل والفاضلات، وتوطد العلاقة بين الزوجين بالهدية المناسبة لحالهما، فإذا ما تهادى الزوجان دفع عن نفسيهما ريب الكراهية والشحناء، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. فاللهم أسعد كل زوج بزوجه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
10: جسر القلوب.
9: جسر القلوب
10: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
9: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
10: جسر القلوب.
9: جسر القلوب.
10: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة التوبة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك شاكرين.

0: من منبر الحرمين.
1: أسس القرآن الكريم قاعدة تشرح الصدر وتريح البال وتحفز الهمم لمن رام محو سيئاته. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أي حسنة تمحو سيئة؟ صلاة، صيام، صدقة، ذكر، قراءة للقرآن، تسبيح، تهليل، إحسان إلى الخلق، دعوة إلى الله، أمر بمعروف، نهي عن منكر. وتأمل لطف الله البهي وإحسانه الجلي بأن جعل كل بلاء يصيب المسلم مهما رق ألمه ميدانا فسيحا وسببا لتكفير السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري.
0: من منبر الحرمين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

النطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة ياسين.
1: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة على قراءتي خالد المصري، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: مجلس الوزراء يجدد تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع الكويت والبحرين والأردن تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. رابطة العالم الإسلامي تدين الاتهامات الحوثية للمملكة. الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تنفذ أكثر من 30,000 منشط دعوي خلال النصف الأول من عام 2026. من الإيجاز إلى التفاصيل. جدد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تضامن المملكة ووقوفه الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والتأكيد على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها. وخلال الجلسة التي عقدت بجدة اليوم، نوه مجلس الوزراء بما حققته المملكة من تقدم إلى المركز الثالث عشر عالميا بين أكبر الاقتصادات جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وفي الشأن المحلي، وافق المجلس على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى آلية تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي لتحقيق متطلبات الرقابة النووية والإشعاعية. أدانت قطر بأشد العبارات تصريحات المتحدث العسكري لجماعة الحوثي بشأن اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية، كما طالبت قطر عبر بيان وزارة الخارجية المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن من حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. من جانبها، نددت رابطة العالم الإسلامي بالتصريحات الصادرة عن ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة. من جانبها، جددت دولة الكويت تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الخطة التشغيلية لموسم العمرة والزيارة لعام 1448 للهجرة بالمسجد النبوي، إذانا بانطلاق منظومة متكاملة من الخدمات الدينية والإثرائية تهدف إلى الارتقاء بتجربة قاصدي المسجد النبوي. وأكد سديس أن الخطة التشغيلية ترتكز على تعزيز جودة الخدمات الدينية ورفع الجاهزية التشغيلية وتعزيز التكامل بين الوكالات والإدارات بما يواكب الأعداد المتزايدة من المعتمرين والزائرين ويسهم في إثراء تجربتهم الدينية داخل المسجد النبوي. المستشار الإعلامي لرئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور فهيم الحامد تحدث عن هذا التدشين.
3: بداية هي الخطة التشغيلية لزيارة للزائرين للمسجد النبوي تتمحور في حزمة من البرامج والمبادرات الإطرائية والدعوية والتوعوية. بشكل أكثر خصوصية، هناك عندنا 11 مسار إثرائي ديني علمي وشرعي في هذا الإطار، إلى جانب تطوير يعني منظومة الخدمات الدينية مما يحقق مستهدفات القيادة الرشيدة أيدها الله في العناية بالحرمين الشريفين. وبالتالي نحن أمام حزمة إثرائية منوعة في 11 مسار وتقريبا 60 مبادرة دعوية لزائري المسجد النبوي.
2: نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة 30,339 منشطا دعويا خلال الفترة من الأول من يناير حتى 19 من يوليو 2026 في إطار جهودها المستمرة لنشر الوسطية والاعتدال وتعزيز الوعي الشرعي وإيصال الرسالة الدعوية إلى مختلف شرائح المجتمع. وتنوعت المناشط المنفذة بين 15,629 كلمة دعوية وتوعوية و 12,216 محاضرة و 1,887 درسا علميا إلى جانب 245 برنامجا دعويا و 143 يوما علميا و 125 دورة علمية و 93 ندوة علمية، بما يعكس تنوع البرامج المقدمة وشمولها لمختلف الجوانب الشرعية والتوعوية. في السودان، حيث وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي أمس طائرة إغاثية سعودية يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة تشمل على سلال غذائية ومواد طبية تزن 10 أطنان. وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة عبر المركز للأشقاء في السودان. وفي سوريا، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3,546 كرتون تمر على المتضررين في محافظة دير الزور السورية، استفاد منها 3,546 أسرة، ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين. تصدت منظومات الدفاع الجوي البحرينية لعدد من الاعتداءات الإيرانية الغادرة اليوم، وأضافت قوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر الاعتداءات الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين. من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الأردنية اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية ظهر اليوم استهدفت أراضيها، وبين المصدر أن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. محليا، تنتهي بنهاية اليوم مستمعينا الكرام مهلة تأكيد المقبولين للالتحاق بالجامعات والكليات التقنية لعام 1448 للهجرة، وذلك عبر المنصة الوطنية للقبول الموحد. وأكدت المنصة أهمية التزام المتقدمين بالدخول إلى حساباتهم واختيار الرغبة النهائية وتثبيتها، كما بيّنت المنصة أن مرحلة الفرص الإضافية ستفتح غدا وحتى 2 أغسطس المقبل، مما يتيح فرصة جديدة للمتقدمين للاستفادة من المقاعد المتوفرة. وعن حالة الطقس لهذا اليوم، فبمشيئة الله تعالى تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، في حين تتهيأ الفرصة بإذن الله لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كان ذلكم آخر أخبار النشرة مستمعينا الأفاضل، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يجدد تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع الكويت والبحرين والأردن تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة. رابطة العالم الإسلامي تدين الاتهامات الحوثية للمملكة. الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تنفذ أكثر من 30,000 منشط دعوي خلال النصف الأول من عام 2026. أيها الكرام، تقبلوا تحياتي محرري هذه النشرة أحمد المطيري وفيصل الرشيد، ومن الهندسة الرقمية محمد شكرة، وقد نفذ لكم النشرة على الهواء مباشرة الزميل خالد المالكي، وقد قرأتها على أسماعكم أنا خالد بن أسامة المصري. شكرا لكم على طيب الاستماع.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن
5: ناشئ في رحاب الحرمين،
6: تلاوة طالب
5: وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: اقرأ.
1: اقرأ القرآن.
0: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من القرآن.
5: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
0: اقرأوا القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأوا القرآن.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله منزل القرآن، والصلاة والسلام على النبي العدنان محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى سلام في كل حين وآن، وعلى من تبع نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة الأكارم أينما كنتم، في حلقة قرآنية جديدة من برنامجكم الدوري كل أحد وثلاثاء، برنامجكم المباشر اقرأوا القرآن. نقرأ كتاب ربنا جل في علاه ونتدارس تلاوته على الوجه الأمثل برفقة ضيفينا الكريمين، أو ضيف حلقتنا في هذا الموعد هو الشيخ يوسف الدوسري. حياكم الله شيخ يوسف.
10: حياكم الله وبياكم وبالمستمعين الكرام،
9: أهلا وسهلا بكم أيها الكرام. وكذلك تقبلوا تحيات فريق البرنامج من الإشراف العام في حانس بيعي، في إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في التنفيذ والإخراج خالد المالكي، ومحدثكم مقدما خالد المصري. لازلنا أيها الكرام في آيات سورة الشعراء. ما شاء الله تبارك الله، وصلنا الآن إلى المقطع من الآية رقم 90 إلى الآية رقم 104، أليس كذلك شيخ يوسف؟
10: نعم صحيح.
9: جميل، إذن افتحوا مصاحفكم الورقية بين أيديكم، ولمن لم يتيسر له افتح جوالك على أقرب تطبيق للمصحف وتبع مع قراءة شيخنا للمقطع. طبعا ننتظر اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999.
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين.

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل، إذا استمعنا ما شاء الله إلى هذه التلاوة الطيبة من ضيفنا وقارئنا الشيخ يوسف الدوسري من الآية رقم 90 إلى الآية 104. يمكن أبرز يعني ملاحظة الآيات قصيرة وجيدة لأصحاب النفس القصير. صحيح. ما هي أبرز دعنا نقول الملاحظات أو التنبيهات لمن سيقرأ بعد لحظات إن شاء الله؟
4: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في مثل هذه الآيات التي تنتهي بمد العارض للسكون، يعني نلاحظ هذا المقطع اليوم كله، يعني من بداية أول آية معنا وأزلفت الجنة للمتقين، كذلك تعبدون، ينتصرون، الغاوون، كل هذه الآيات نهايتها ونهاية كل آية تنتهي بمد يسمى بمد العارض للسكون، والمقصود بالعارض السكون هو أن السكون الذي أتى في هذه النون في آخر كلمة في آخر الآية هذا السكون عارض وليس سكون أصلي. فإذا أتى هذا السكون يطبق عليه أحكام، إذا وقفت يعني وسكنت النون يطبق عليه حكم العارض السكون، والمقصود بالعارض السكون أن هذا السكون عارض في حالة الوقف، فيترتب عليه إما أن تقرأ وهو مخير القارئ أن يقرأ بالمد بحركتين أو أربع أو ست، ويفضل أهل الأداء أن يلتزم إذا بدأ بحركتين أن يلتزم بعدها بحركتين، وإذا بدأ بأربع حركات أن يلتزم بعدها بأربع حركات، وإذا بدأ بست حركات أن يلتزم بعدها بست حركات.
3: جميل.
4: لكن يعني مثل القراءة اللي قرأت بها أنا مثلا اليوم أو أكثر القراء الذين يقرأون في صلاة التراويح غالبا يلتزمون بمد الأربع حركات غالبا أكثر الناس، حتى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني ما تحصل حد، نادر تحصل حد يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللي هو القصر. والغالب يعني انت منتشر أو في قراءة تدويرية
3: متوسط.
4: المتوسط نعم أربع حركات.
3: جميل، إذن هذه أبرز الملاحظات، وهلموا بنا يا كرام نستمع إلى تلاواتكم عبر الاتصال على الرقم 011-405-2999، أول الاتصالات من عرعر مع يوسف. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله يوسف، تفضل استعذ بالله وقرأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
3: ما
4: شاء الله. أحسنت يوسف، الله يبارك فيك.
5: اللهم
3: ما شاء الله تبارك الله. استفتحية طيبة مع أخونا ومع أخينا يوسف من عرار، شكرا جزيلا لك. إلى الرياض مع فيصل، السلام عليكم فيصل.
6: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله، أهلا وسهلا بك، تفضل استعذ بالله وقرأ.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت

فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.

0: ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله عليك يا فيصل، كم تحفظ يا فيصل؟
0: كم؟
1: كم تحفظ الله يبارك فيك؟
0: والله هي سابقا حافظ القرآن كامل.
1: حافظ القرآن كامل سابقا؟
0: يعني
2: تفلت ها؟
0: نعم.
1: يعني ما سويت لك مثلا مشروع مراجعة؟
0: لا والله.
1: خلاص مو يعني ناوي ما تراجع أبد؟
0: لا والله، إلا والله إني ناوي.
2: نية موجودة.
1: لا شوف يا فيصل، يعني أنت الآن يعني اسمح لي بنصحك كذا، لك ولأمثالك في كثير ترى مثلك، يعني تحصلهم حفظ القرآن ثم بعد ذلك نسوه ثم خلاص يقول خلاص متى ما صار الوقت براجع، العمر يمشي. فأنت حط لك برنامج بسيط لا تصعب على نفسك، يعني لو خليت لك في اليوم خلك 20 دقيقة، نص ساعة القرآن يستحق، خلها له.
0: صحيح.
1: واجلس كذا بينك وبين نفسك واقرأ قراءة جادة كذا، أنك حافظ. الحافظ خلاص معناها أنك القرآن راسخ في ذهنك، لكن تحتاج لك تجوده، يعني تحاول تعاهده. فرتب وضعك واجعل لك برنامج كذا بسيط بدون تكلف، وبتجد إن شاء الله سهولة في مراجعتها. أهم شيء أنك تسوي لك برنامج، لا تقول والله بعدين بكرة، خلها الشهر الجاي السنة الجاية، لا العمر يروح عليك كذا
2: ويجزم. ها
0: إيه؟ ابشر طابك
1: الله يحفظك يا فيصل،
2: بشرك الله بكل خير. فيصل المستمعين الكرام شكرا جزيلا لك. الى اختنا وفاء كذلك من الرياض، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
2: حياك الله، تفضل استعيذي بالله واقراي.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وازلفت الجنه

0: فكبكب فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.
1: أختنا وفاء، هل يعني تقرأين من السبيكر أو كذا؟
0: لا
1: إيه، لأن الصوت
0: مظبوط،
1: ينقطع في المدود، فتفضلي أكملي.
2: الحرف الأخير ينقطع بس.

0: أحسنتي أحسنتي وفاء، ما شاء الله بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا لأختنا وفاء على هذه التلاوة الطيبة الندية. نذهب أيها الكرام الآن إلى الحدود الشمالية مع أبي ياسر. السلام عليكم.
2: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، تفضل استعذ بالله وقرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للقاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون.
0: تعبدون
2: من دون الله، هل ياسر ينصرونكم أو ينتصرون؟
0: أبو ياسر معنا.
2: هلا.
0: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. ضم الباء.
2: وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم القاوون، وجنود إبليس أجمعون. وجنود إبليس أجمعون.
0: شف جنود على الدال، وش يا أبو ياسر؟
2: هلا؟
0: الدال وش الحركة اللي عليها؟
1: وجنود
2: عليها ضمة.
0: أيوة، وجنود
2: إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: أحسنت أبو ياسر. شوف الآية اللي قبل الأخيرة، وما كان أكثرهم،
2: مؤمنين.
0: الراء وش عليها؟ أكثروا.
2: الراء إيه؟ عليها ضمة.
0: أيوة تمام.
2: وما كان أكثرهم
0: أيوة مؤمنين. طيب شوف أبو ياسر، أنت شاركت معنا الحلقة الماضية صح؟
2: أيوة والله تحسنت.
0: كنت بعلق على هذا الكلام اللي قلته. أنت شوف اجتهاد، أنت مجرد

0: للقاويين، قلها شوف.
1: للقاويين.
0: لا للغاء، غاء.
1: للقاويين.
0: إذا قلت قاء صف صارت حرف القاف وهي حرف غين، خلها للغاء، غاء، غاء.
1: للقاويين.
0: خففها شوية بعد، للغاويين.
1: للقاويين.
0: أحسنت أحسنت، لا بس لا بس. إن شاء الله كل فترة تتصل علينا تحسن قراءتك بشكل أفضل. الله يبارك فيك أبو ياسر.
1: الله
2: شكرا شكرا لك أبا ياسر على اتصالك وعلى هذه التلاوة من الحدود الشمالية. فاصل قصير يا كرام ثم نعاود الاستماع لتلاواتكم.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
3: فرصة جديدة لأجر يبقى، ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
2: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل، لازلنا برفقتكم في هذه الحلقة القرآنية نقرأ القرآن ونحسن من تلاوتنا ويعني نتجاوز أخطاءنا ونعدلها مع شيخنا وضيفنا الشيخ يوسف الدوسري. حياكم الله من جديد.
0: الله يحييك يبارك فيك.
2: سلمكم الله. لازلنا نقرأ من سورة الشعراء من الآية 90 وحتى 104، ونأخذ الآن على الهاتف من الرياض أبا فارس. أبو فارس السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حياكم الله، تفضل استعد بالله وقرأ.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، فالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: ما شاء الله ما شاء الله. أبو ياسر تحفظ شيء من القرآن؟
2: أبو فارس.
0: أو أبو فارس؟
6: والله شيخنا ختمت بس باقي ما ثبت القرآن.
0: إيه شف شف ما شاء الله قراءتك واضح أنك ما شاء الله فيه اجتهاد طيب، بس انتبه لبعض الكلمات تحتاج ضبط. يعني مثلا في قوله تعالى وبرزت الجحيم، يعني خلت الجيم الاتمام الحركة الفتح واضحة، ما تقول وبرزت الجحيم الجي، لا الجحيم الجحيم. وكذلك إذ نسويكم نفس الطريقة في النون، إذ نو ما أقول إذ نسويكم، نسويكم صح إنها جت بس النون تحصلها الضم حقتها ضعيفة، وهذه ما يسمى بإتمام الحركة. لابد أني أضم الشفه بطريقة توضح فيها ضم النون، إذ نو نسويكم. جزاك الله خير يا أبو فارس.
6: الله يجزاك خير،
0: استفدنا من تلاوتك. الله
2: بارك الله فيك. شكرا لأبي فارس من الرياض. إلى القصيم مع أختنا رؤى. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
2: حياك الله يا رؤى، تفضل استعيذي بالله واقرأي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت

هل ينصونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون.

0: العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله عليك يا رؤى. رؤى في أي صف درسين؟
0: دخلت خامس.
1: ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله. تبارك الله. شوفي أنا ما بغيت أوقف قرايتك لأنك صراحة داخلة في الجو كذا بطريقة ممتازة. في بعض الملحوظات اليسيرة اللي تقوم قراءتك وتخليها أفضل مما سمعنا, تسمحين لي أعطيكيها؟
0: إيه.
1: طيب شوف في قوله تعالى فكبكبوا, شوفي الباء هنا ساكنة صح؟
0: إيه.
1: في السكون هذا اللي في الباء الأولى نخليها تقلقل شوي, تخليها فكبكبوا. أسمعك تقولينها
0: فكبكبوا.
1: أيوه ممتاز, هذه واحدة. هم فيها في قوله تعالى في الآية رقم 96 قالوا وهم فيها, أنت قلتي وهم فيها صح؟ هنا الميم إذا جاء بعدها حرف الفاء, الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الفاء نكمل الميم كاملة بدون إخفاء, نقول فكبكبوا فيها هم, فكبكبوا قالوا وهم فيها, وهم فيها. لاحظ سمعتيني؟ اسمع أقوليها وهم فيها.
0: قالوا وهم فيها.
1: ممتاز ممتاز. الأخيرة ولا صديق حميم, تنوين أتى بعد حرف إيش؟ الآية 101
2: ولا صديق
1: حميم. صديق هذه تنوين صح؟
0: إيه.
1: اللي بعدها وش الحرف؟
0: حاء.
1: الحاء من حروف الإظهار, ها؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء, هذه حروف الإظهار. إذا نقرأها بهذه الطريقة ولا صديق حميم, ولا نقول صديق حميم. نسمعك تقولينها
0: ولا صديق حميم.
1: يا سلام عليك, الله يبارك فيك يا رؤى ويحفظك.
2: ما شاء الله مميزة جدا يا رؤى في التلاوة, ما شاء الله تبارك الله. شكرا لأختنا رؤى من القصيم. نعود إلى الرياض مع حازم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياكم الله.
2: أهلا وسهلا بك يا حازم, الله حيك. تفضل استعذ بالله وقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين, وبرزت الجحيم للغاوين, وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون, فكبكبوا فيها هم والغاوون, وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون, تالله إن كنا لفي ضلال مبين, إذ نسويكم برب العالمين, وما أضلنا إلا المجرمون, فما لنا من شافعين ولا صديق حميم, فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين, إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين, وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله عليك يا حازم. حازم كم تحفظ؟
3: قرابة 5 أجزاء.
1: 5 أجزاء
2: ما شاء الله.
1: أنت في أي صف الآن تدرس أو في الجامعة؟
3: في الجامعة حاليا.
1: في الجامعة تصلح إمام مسجد ما شاء الله عليك, تصلح صلي التراويح.
3: الحمد لله إمام مسجد الحمد لله.
1: إيه زين, عشان كذا أنا أقول قرايت أئمة, كأنك تصلي من التراويح قبل شوي رجعتنا رمضان.
2: ما شاء الله
1: الله يحفظك يا حازم. بالتوفيق الله يحفظك. شكرا.
2: تلاوة طيبة من أخينا حازم ما شاء الله تبارك الله. اللي يمكن بعض من يقرأ مثل ما تفضلت بطريقة الأئمة, ما أدري ماذا تسمى هذه الطريقة في النطق, مثلا يقول القارئ وما أضلنا إلا المجرمون.
1: إيه. لا هذه خطأ طبعا, أنا ما أتكلم عن حازم, لكن يعني فعلا بعض الناس يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المجرمون. خطأ لا بد يكون مخرج الواو أو مخرج الياء يكون محدد ولا يكون فيه التميع هذا, لأن هذا يضعف الحرف, كأنك قرأت حرفين. يعني ما يصلح. فنقول المجرمون أجمعون, أما نقول أجمعون ون, شفت؟ زيادة.
2: طيب جميل، الله يعطيك العافية شيخ يوسف. نذهب إلى أحمد من الرياض كذلك. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة.
2: حياك الله يا أحمد، تفضل استعد بالله وقرأ.
4: أقرأ؟
2: هي تفضل استعد بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله عليك يا أحمد. من أي منطقة أحمد؟
4: من الزلفي.
1: الزلفي، ما خلاص ما تلام، أهل الزلفي عاد أهل القرآن ما شاء الله. الله يحفظك يا أحمد، أحسنت.
2: شكرا على هذه التلاوة الطيبة يا أحمد، ما قصرت. نذهب إلى جدة مع أم عبد الله. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله يا أم عبد الله، تفضل استعيذي بالله وقرأي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها وهم الغاوون.
1: هم والغاوون.
5: هم والغاوون وجنود إبليس. وجنود إبليس أجمعون. وقالوا
1: بدون واو. وهم
5: قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: طيب ما شاء الله عليك يا أم عبد الله. أم عبد الله لك ورد يومي تقرأين فيه؟
5: الحمد لله.
1: كم تقرأين في اليوم؟
5: والله وجهين ثلاثة وأنا في التحفيظ قاعدة أراجع يعني.
1: ممتاز. شوفي الحين أبغى أوقف معك بس في الآيتين الأولى، نبغى نصححها بشكل ممتاز، يعني واضح عليك أنك مجتهدة، بس نبغى الآيتين الأول اللي قرأناها. وأزلفت الجنة للمتقين، اقرأيها. شوف
5: وأزلفت الجنة للمتقين.
1: ممتاز. اللي بعدها
5: وبرزت.
1: شوفي الباء حاولي تبرزينها. وبرزت. ايوه. وبرزت الجحيم
5: للغاوين.
1: ايضا التاء. وبرزتي. ايوه.
5: الجحيم للغاوين.
1: جيبيها جملة كاملة، آية كاملة. وبرزت الجحيم
5: للغاوين.
1: ممتاز، بس كان الباء أحملناها مرة ثانية. وبرزت الجحيم
5: وبرزت وبرزتي.
1: أيوة. جيبيها كاملة.
5: وبرزت الجحيم للغاوي.
1: ممتاز. شوفي يا أم عبد الله، لو سويتي الطريقة هذه في اليوم، خذي لك دقيقتين صحي فيها مثل الكلمات هذه، اسمعي مثلا الشيخ الحذيفي أو محمد أيوب أو المنشاوي اللي تحبي تسمعينه، شوفي كيف ينطقها. يعني أنا متأكد لو جلستي أسبوعين 3 أسابيع بالكثير بالطريقة هذه، تأخذ لك آيتين وتضبطينها، تضبط معك القرآن كله، لأن القرآن كل الكلمات متشابهة فيه، يعني بعض الأحيان تكرر كلمة 500 مرة. المقصود أنك تحاولين تأخذين بعض الآيات كذا مثل جلستنا هذه الدقيقة الآيتين الأولى، بتشوفين تحسن كبير. لكن بشكل عام ما شاء الله قراءتك جيدة، الله يبارك فيك يا أم عبد الله.
2: ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا لأمي عبد الله من جدة، وحقيقة كل الشكر لها على اتصالها وتلاوتها، وكلنا سمعنا، كل من يسمع سمع الآن كيف أنه ما شاء الله تصحح بشكل أكثر من رائع الأخطاء التي وقعت فيها. فشكرا لأم عبد الله على هذه التلاوة وعلى هذا التصحيح. نبقى في جدة مع عبد الرحمن. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل، استعذ بالله وقرأ.
6: بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون.

0: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: أحسنت عبد الرحمن. في عبد الرحمن في قوله تعالى إذ نسويكم مرة ثانية الآية هذه فقط.
0: إذ نسويكم برب العالمين.
1: أحسنت لأنك تو قريتها بدون ما تخفي الميم مع الباء. ها ما شاء الله مع الترتيل كذا مشت معاك. الله يبارك فيك يا عبد الرحمن.
2: شكرا جزيلا لأخينا عبد الرحمن من جدة وكان هو آخر من يتصل بنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أيها الكرام وأيتها الكريمات على تواصلكم وتلاواتكم.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
5: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجح، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
2: حياكم الله أيها الأفاضل أينما كنتم في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة، ونسعد حقيقة في هذه اللحظات ونحن نتحدث عن فضل الصدقة وأثرها في حياة المسلم، وعن الفرصة التي يقدمها مشروع مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة الذي أطلقته جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الدكتور حمود بن رشيد المقاطي المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. السلام عليكم دكتور حمود، وسعد الله مساءك بكل خير.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وحياكم الله وحيا المستمعين والمستمعات الكرام.
2: بارك الله فيكم. الشيخ حمود، يعني كثير من الناس يقولون في أنفسهم وحديث النفس نحن نرغب في الصدقة، نخشى أن ينقص المال ونسأل إذا أنفقنا فماذا سيبقى لنا، وظروف الحياة كذلك يعني تساهم في هالتساؤلات، التزامات، حاجات الأسر. كيف ممكن يطمئن المسلم إلى أن الصدقة لا تنقص المال بل تكون سببا في البركة وسعة الرزق وحفظ النعمة؟
6: طيب أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حين يفكر الإنسان في الصدقة قد يعني كما قلت يتسلل إلى قلب السؤال الخامس: إذا أنفقت هل ينقص المالي؟ وهل تؤثر الصدقة في التزاماتي وحاجاتي؟ خاصة نحن في الإجازة ومتطلباتها كثيرة بعض الأحيان. وهذا الشعور يعالج الإمام بوعد الله عز وجل، لأن المؤمن لا ينظر إلى الصدقة على أنها مال يخرج وينتهي، بل يوقن أنها باب للبركة وسبب للخلف من الله وطريق إلى سعة الرزق. ومن أعظم ما يزرع هذا اليقين في قلب المؤمن قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. تأمل هذا الوعد العظيم، لم يقل سبحانه وتعالى أنفق ثم انتظر أو أنفق ولعلك ترزق، بل قال أنفق انفق عليك. ولهذا كان أهل الإيمان ينظرون إلى الصدقة على أنها تجارة مع الله لا خسارة في المال، فما يخرج من يدك لا يضيع بل ينتقل إلى خزائن الله، ثم يعود عليك بركة وخلفا وحفظا وربما رزقا لم يكن في حسبانك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. كم من إنسان بارك الله له في القليل حتى أغناه، وكم من منفق فتح الله له أبوابا من الرزق لم يكن يتوقعها، وكم من بلاء صرفه الله بسبب صدقة خالصة. ويؤكد ربنا هذا المعنى بقوله سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تأملوا قول الله عز وجل: من شيء، أيا كان ما تنفقه قليلا أو كثيرا، فإن وعده سبحانه وتعالى بالخلف ووعده سبحانه حق. ولهذا أقول لكل مستمع كريم، إذا أردت بركة في مالك وسعة في رزقك وحفظا لأهلك، فلا تجعل الصدقة آخر ما تفكر فيه، بل اجعلها من أوائل أبواب الخير التي تطرقها. واليوم بين أيديكم يعني فرصة مباركة للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة، مشروع يبقى أثره ويستمر عطاؤه في تعليم القرآن الكريم وخدمة تصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وأعمال يعني تتجدد أجورها عاما بعد عام. فهم بما تيسر عن نفسك عن والديك عن من تحب، وأحسن الظن بربك، فما عند الله لا ينفد ووعده لا يتخلف. وتذكر دائما هذا الوعد الذي يكفي المؤمن طمأنينة طول حياته: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. نسأل الله يجعل ما ننفقه خالص لوجهه، وأن يبارك في أرزاق المنفقين،
2: اللهم آمين،
6: وأن يجعل صدقاتهم نورا لهم في الدنيا وذخرا لهم يوم يلقونه،
2: اللهم،
6: بركة في حياتهم ونورا لهم في أخراهم، وأجرا يدوم أثره باق إلى يوم القيامة.
2: اللهم اجعلنا من المنفقين. جزاك الله خير على هذا التذكير وهذه الموعظة. وبالفعل وكذلك البعض ممكن يستقل ما يبذل وينفق، وإن كان قليلا فهو عند الله كثير. طيب، هذا المبنى، مشروع مبنى صدقة الجارية، كيف هي الطريقة لدعمه، للمساهمة فيه، لإكماله؟
6: يعني احنا بفضل الله عز وجل وصلنا إلى النصف بفضل الله عز وجل،
2: ما شاء الله.
6: ومن أراد أن يساهم معنا يمكن من خلال تطبيق مصرف الراجحي، يضغط على أيقونة التحويل في الأسفل، ثم يختار خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث بيان، وتخرج له جمعية بيان لتعليم القرآن بمكة، ويختار حساب الصدقات الجارية، ثم يدخل المبلغ 100 200 300 أقل أكثر بما تجد نفسه، ثم يضغط على تأكيد التحويل وهنيئا لك الأجر، أو التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة. ولمن أراد الحساب المخصص للمشروع يمكن التواصل على الواتساب رقم 0500 329 329. عيد الرقم مرة ثانية،
2: تفضل.
6: 0500 329 329. وللتواصل مع مركز خدمة العملاء الاتصال على الرقم 924 32 824.
2: جميل، الله يبارك في هالجهود وفي هذه المشاريع الطيبة القرآنية. نسأل الله أن يكللها بالنجاح، وأن يجعل كل ما ينفق في ميزان حسنات المنفقين والمحسنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في نصف دقيقة، بماذا تحب أن تختم دكتور؟
6: والله نختم هذا اللقاء بأن أجور القرآن وتعليم القرآن هو أجر يمتد، وهذا المشروع إذا أردنا أن نقول عنه أنه يجمع يعني من أراد صدقة جارية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ذكر، صدقة جارية، وعلم ينتفع به. فهذا المبنى وهذه الصدقة هي صدقة جارية باقية إلى يوم القيامة، وهي صدقة جارية بتعليم العلم، وأفضل العلوم وأعظم العلوم هي كتاب الله عز وجل
2: سبحانه.
6: فمن يشارك في هذه الصدقة فإنه يفوز بالأجور، بل حتى وولد صالح يدعو له. هؤلاء الذين ينتفعون بالتعليم القرآن في الحلقات سواء من معلمين أو من طلاب، إنما هم مشروع لمن علمهم ولمن قرأهم ولمن حفظهم، فهو يدخل معهم في الأجر. نسأل الله عز وجل أن يخلص نياتنا ويتقبل.
2: آمين. المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة الدكتور حمود بن رشيد المقاطي، شكرا جزيلا لكم.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن.
2: وصلنا لختام الحلقة أيها الأفاضل، شكرا لكم شيخ يوسف.
1: الشكر لكم ولكل من ساهم معنا.
2: في 10 ثواني ماذا تقول؟
1: أختم وأقول نتلقى القرآن من أفواه المشايخ والمتقنين، وأختم وأقول التزم بالقليل الدائم ولو ربع ساعة، خير من كثير منقطع كما هو معلوم يعني كثير من الناس تحصل يجتهد لكنه فجأة كذا ينقطع. أختم بهذه الحكمة وأقول القرآن يؤخذ مشافهة لا مطالعة، فصراح اللسان بالتلقي لا بالتأمل.
2: جميل جدا، بارك الله فيك وشكر الله لك على هذه المحات البديعة. أيها الكرام، الملتقى بكم يتجدد بمشيئة الله يوم الأحد القادم، نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ، اقرأ القرآن.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور، حلقة النور،
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الزخرف والجاثية.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الزخرف والجاثية.
1: من وحي النبوة
2: عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين والحسد حق، ولهما تأثير، وقد يسببان الضرر بحكمة الله تعالى وقدره. وكان أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تؤثر فيهم عين الحاسد، ربما لشدة جمالهم الجسدي أو المعنوي. فسألت أمهم أسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقيهم بالرقية الشرعية، وذلك بالتعوذ بالله عز وجل والرقية بالقرآن والأدعية، فوافقها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسترقي لهم من العين، مبينا أن عين الحاسد من أشد ما يؤثر. قيل إن هذا على سبيل المبالغة في إثبات أثر العين، لا أنها ترد شيئا من القدر، والله سبحانه قد أجرى العادة أن يخلق الفعل المقدر من العين أو الرقية بمثل ما يقع من القدر، وأن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق، لا شيء يحدثه الناظر في المنظور من تلقائه، وإنما هو سبب.
1: من وحي النبوة.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير.

الشيطان لربه كفورا لأنه أنكر نعمة الله عليه وأقبل على معصيته ومخالفته. وإما

يقول تعالى: إذا سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة فعدهم وعدا بسهولة ولين، وقل لهم: إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله.

0: يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش ذاماً للبخل ناهياً عن السرف: لا تكن بخيلاً منوعاً لا تعطي أحداً شيئاً، ولا تسرف في الإنفاق، ولا تعطي فوق طاقتك، ولا تخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوماً محسوراً. إن بخلت لامك الناس وذموك واستغنوا عنك، وإن بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه.
1: إن ربك يبسط الرزق

0: تعالى هو الرزاق المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء لما له في ذلك من الحكمة، إنه تعالى خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر.
1: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
0: الله عز وجل أرحم بعباده من الوالد بولده، فقد نهى عن قتل الأولاد وأوصى الآباء لهم في الميراث، وكان أهل الجاهلية لا يورثون البنات، وربما قتل أحدهم ابنته لئلا تكثر عيلته، فنهى الله عن ذلك وقال لا تقتلوا أولادكم خوف أن تفتقروا. ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان ذنبا عظيما. وقد جاء في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ولا

0: هي عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه. لا تقربوا الزنا إنه كان ذنبا عظيما وبئس هو طريقا ومسلكا.
1: ولا تقتلوا

0: نهى الله عز وجل عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطة على القاتل، فهو بالخيار فيه، إن شاء قتله قودا، وإن شاء عفا عنه وأخذ الدية، وإن شاء عفا عنه مجانا، فلا يسرف الولي في القتل بأن يمثل بالقاتل أو يقتص من غيره، فإن الولي منصور على القاتل شرعا وغالب له قدرا.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورتي صاد والزمر.

له الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة.

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورتي صاد والزمر.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: رحمته صلى الله عليه وسلم. لقد امتن الله على عباده بإرسال نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كلهم، مسلمهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم. فقال الله جل شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. أخرجهما البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فيصل مولوي من سورة الروم.
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع. رواه مسلم، أي الدنيا يستمتع بمباحاتها للانتقال إلى الآخرة التي هي المستقر، فلتكن لذات الدنيا وسيلة إلى لذات الآخرة.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الحجر.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الحجر.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي رزقا من عندك وأنت خير الرازقين. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه يا الله، واخلف علي كل غائبة لي منك بخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم رحمتك التي وسعت بها عبادك فاشملنا بها يا رحمن الدنيا والآخرة، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألجأ إلى حولك وقوتك. أحمدك إذ أوجدتني من العدم، وفضلتني على كثير من الأمم، وجعلت في يدي زمام خلقك، واستخلفتني على أرضك. اللهم فخذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق، ووفقني لما تحب، واعصمني من الزلل، ولا تسلب عني ستر إحسانك، وقني مصارع السوء، واكفني كيد الحاسد وشماتة الأضداد، والطف بي في سائر متصرفاتي، واكفني من جميع جهاتي يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائن.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد

بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا

الإسلام ومن أعظم تجمعات المسلمين، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى، وفيها فضائل وأحكام جليلة. وإن من ذلك عباد الله أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، يقول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ويوم الجمعة فيه صلاة الجمعة التي هي من آكد الفرائض، من تركها طبع على قلبه، يقول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم فيكون من الغافلين. وصلاة الجمعة ويوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، يقول صلى الله عليه وسلم حينما يذكر صلاة الجمعة يوم الجمعة، قال: وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن هو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. والتبكير له فضل عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل عمل سنة أجر صيامها وقيامها. عباد الله، وإن للجمعة آدابا وأحكاما، فمن ذلك عباد الله أنه يسن للإمام أن يقرأ ليلة الجمعة بسورتي السجدة وسورة الإنسان، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عباد الله الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة والسلام، فإن صلاتكم معروضة علي. ويتأكد الغسل يوم الجمعة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ويسن السواك والطيب ولبس أجمل الثياب، لقول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب زوجته ولبس من صالح ثيابه ثم أنصت، كان له غفر الله له ما بينهما. ويسن كذلك عباد الله التبكير إلى صلاة الجمعة، وبما في ذلك من الأجر العظيم. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء يوم الجمعة وقفت الملائكة عند أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا دخل الإمام ذهبوا يستمعون الخطبة، فمثل

بيضة، ويسن للمسلم أن يقرأ في هذا اليوم بصورة الكهف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قرأ صورة الكهف.

إذا دخل أحدكم إلى المسجد ويوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. ومن دخل إلى المسجد والإمام في الركعة لا زال في الركعة الثانية، فإن أدرك الركوع مع الإمام في الركعة الثانية فليتمها جمعة. ومن لم يدرك ركعة مع الإمام كمن

ظهرا وللمسلم أن يتنفل بعد صلاة الجمعة ركعتين أو أربعة، وإن تنفل ستا فلا بأس لما في ذلك من الأجر العظيم. عباد الله، ويسن للإمام أن يدعو في خطبة الجمعة للمسلمين بالتوفيق والسداد والإعانة، ولو يدعو لولاة أمور المسلمين وإمامهم، فإن الدعوة للإمام المسلمين أمر قد جرى عليه سلف هذه الأمة، وإن تركه من أهل البدع، فعلى الخطيب أن يدعو لهم بالصلاح والتوفيق وجمع الكلمة لما في ذلك من المصلحة العظيمة للمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، إن من الملاحظات على بعض الإخوة في صلاة الجمعة أن بعض الناس قد يتهاون بصلاة الجمعة، وربما لا يؤديها إعراضاً عنها وتكاسلاً. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بقوله: في بيوت أذن الله

تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وبعضهم عباد الله قد يسافر يوم الجمعة بعد الزوال دون أن يصلي صلاة الجمعة، فعلى المسلم أن يحرص على أداء صلاة الجمعة. والبعض قد يذهب إلى المسجد فيصلي ولكنه ينشغل عن الصلاة، إما بعب العبث بهاتفه المحمول كمن يرسل رسائل ويستقبل أخرى أو يجري مكالمات ونحو من ذلك. فهذا في الحقيقة عباد الله انشغال عن الجمعة، فعلى المسلم إذا حضر إلى المسجد أن يكون بخشوع وتذلل لله سبحانه وتعالى واستماع للخطبة. عباد الله، ولا يفوتنا في هذا المقام العظيم أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، فمن ذلك عناية هذه الدولة ببيوت الله وتهيئتها لأداء الصلاة أن يؤديها المسلمون بطمأنينة وإيمان مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على ذلك، إنه على كل شيء قدير. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمين.

في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا.

0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم وذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
2: تلكم الجنة أول الأمم دخولا الجنة. قال ابن القيم: أما أول الأمم دخولا الجنة فهم أمته صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال ابن القيم: هذه الأمة أسبق الأمم خروجا من الأرض، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، وأسبقهم إلى ظل العرش، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم، وأسبقهم إلى الجواز على الصراط، وأسبقهم إلى دخول الجنة. فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحرمة على الأمم حتى تدخلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تلكم الجنة.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 24:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3:00 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة القمر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
9: اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة القمر.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفرق

طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك

0: وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا، اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس. واحفظنا يا سيدنا من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه، وسكينة في قلبه تؤنسه، وحكمة ترشده، وابسط له من الخير ما يغنيه ويسعده. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين، يا أكرم معبود، يا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: قال الرسول،
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين،
8: ناشئ في رحاب الحرمين.
9: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
8: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
7: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير، كما أسأله أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم آمين. وعلى بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية مع سؤال المستمعة فاطمة من الرياض، تقول: يتردد لدى بعض الناس الثناء على رقية محددة من شخص محدد وأنها مجربة لجلب الرزق أو تزويج الفتاة، فهل لذلك أصل في العقيدة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أهل الإيمان يعتقدون أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، وأنه لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى، وأن الرزق بيده، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وحينئذ تتعلق قلوب العباد بالله جل وعلا، ويرغبون فيما عنده سبحانه، ويتتعلق قلوبهم بطلب حوائجهم من ربهم سبحانه وتعالى. إذا تقرر هذا، فإن أهل الإيمان يعلمون أن للوقائع أسبابا تجر من طريقها، ولذلك يبذلون ويفعلون الأسباب من أجل ما تنتجه من النتائج والآثار. والأصل في الرقى هي أنها جائزة إذا لم يكن فيها كلام أو فعل ممنوع منه في الشرع. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية إلا أن تكون شركا. ومن هنا فإن الإنسان يقتصر فيما يتعلق بالرقى على ما كان مباحا في الشرع موصلا لنتيجته، ومن ثم لا يصح لنا أن نعلق الآثار على الرقى إلا إذا كان قد ورد عليها دليل. فالرقية لتحصين الإنسان من الأسباب والشرور التي يظن أنها واقعة به أو يتوقع حصولها عليه. ومن هنا لا يصح لنا أن نجعل الرقية طريقا لاكتساب الأشياء بدون فعل أسبابها. إذا تقرر هذا، فإن الإنسان يعرض عن تلك الرقى التي فيها مخالفات، أو تكون من قبل أناس مجاهيل أو جهلاء، بحيث يريدون الإنسان في مخالفات شرعية من حيث لا يحسب الإنسان حسابا لذلك. إذا تقرر هذا، فإنه لا يصح لنا أن نجعل الرقى طريقا لأمر أو نتيجة إلا إذا كان هناك دليل يدل على ذلك.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا مستمع يسأل، يقول: ما حكم الصلاة دون أذان وإقامة؟
2: والصلوات الفرائض يجب على العباد أن يحافظوا على أدائها في أوقاتها، فقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعلى الرجال أن يحافظوا على الصلاة في المساجد مع الجماعة، فقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي نصوص كثيرة تأمر الرجال بأن يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن استأذنه في ترك صلاة الجماعة لبعد المسجد ولكونه أعمى لا يجد قائدا يلائمه، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، كما أخرجه الإمام مسلم. ومن هنا لا يصح للرجل أن يصلي وحده مع قدرته على أداء الصلاة مع الجماعة، لا يجوز له ذلك، لكن لو صلى وحده صحت صلاته مع ترتب الإثم عليه. إذا تقرر هذا فإن الصلاة التي تكون في المجامع العامة لا بد فيها من أذان وإقامة، لأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات. ومن ثم من صلى مع الجماعة في المسجد فعليهم أن يؤذنوا لتلك الصلاة وأن يقيموا لها، إذ هذا من شعائر الإسلام الظاهرة. وأما من صلى وحده فإنه يستحب له أن يؤذن وأن يقيم، وقد جاء في النصوص الترغيب في الأذان وبيان الأثر الجميل المرتب عليه، وأنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لكن لو قدر أن المنفرد صلى بدون أذان ولا إقامة صحت صلاته، ولكن يفوته أجر الأذان وأجر الإقامة.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. المستمع أبو محمد يقول: كنت قد دينت شخصا مبلغا من المال، وفي ظني أنه لن يعيد هذا المبلغ، وبعد 20 سنة سدد لي المبلغ، فكيف أزكيه؟
2: إذا قبضت هذا المال تزكيه لسنة احتياطا، وذلك أن الديون التي تكون على معسرين أو مماطلين أو يغلب على ظن صاحب الدين أنهم لن يقوموا بسدادها لا تجب الزكاة فيها، لأن من شروط الزكاة تمام الملك، وصاحب الدين على شخص يعتقد أنه لن يقوم بسداد الدين هذا لم يوجد عنده شرط الزكاة وهو تمام الملك. ولذلك إذا قبضت هذا المال فإنك تزكيه بعد ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه المستمعة تقول: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق؟ وإذا أمرني بفعل شيء فهل يجب علي أن أقوم به مباشرة؟
2: أولا، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير الصفة التي يوصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الرؤية ليست بحق، ولم يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شرط كون الرؤية حقا في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون تلك الصورة في الرؤية على الصفة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفته التي نقلت إلينا فهذه الرؤيا حق، لكنه لا يجوز لنا أن نبني عليها حكما من أحكام الشريعة، فإن الشريعة قد كملت بالكتاب والسنة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يأخذ حكما شرعيا من الرؤيا المنامية، فالرؤيا المنامية ليست من طرق إثبات الأحكام الشرعية.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين أرسل بسؤاله يقول: هل يجوز الجلوس عند قبر الميت بعد دفنه مباشرة والدعاء له طويلا؟
2: قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يجلس عند قبر الميت بمقدار ذبح الجزور، ومن هنا فإن الإنسان إذا جلس هذا المقدار من أجل أن يأنس به الميت ويعرف ما يراجع به ربه في هذا المقام فإنه لا حرج عليه في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في هذا المقام: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. وبالتالي لا بأس من الدعاء بالتثبيت في هذا المقام، ولا حرج على الإنسان فيه، لكن لا يرفع الإنسان يديه في هذا الموطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن. إذا تقرر هذا فقد جاء في حديث عمرو بن العاص أنه قال لذويه: أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه مستمعة تقول: هل يجوز الاحتفاظ بالصور وبعض المقتنيات للمتوفين للذكرى؟
2: الميت لا ينتفع بحفظ صوره ولا ما يذكر به الأحياء من حال هؤلاء الموتى، وإنما ينتفع الموتى بعمل صالح يقدمه الأحياء لهم، سواء كان من الأعمال البدنية أو من الأعمال المالية أو من أعمال الدعاء والذكر. فمن أراد أن ينفع هؤلاء الموتى فليتقرب إلى الله بذكر محاسنهم من أجل أن يدعى لهم ومن أجل أن يقتدى بهم، فيكون لهم مثل أجور من تبعهم في ذلك العمل الصالح. وأما مجرد الاحتفاظ بالصورة فإنه لا ينتفع الأموات بشيء من ذلك.
1: نعم، هذا سؤال من أحد المستمعين يسأل فيه عن حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة.
2: المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضوان الله عليهم أنهم لا يأتون بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة، سواء كان عن أنفسهم أو عن غيرهم. ولهذا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها 14 يوما، ولما قام في أيام حجه، ولما جاء إلى مكة في أوقات مختلفة، لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بالعمرة من مكة. وقد توفي بعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قبله، كأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكعم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب الذي قتل مقبلا غير مدبر في نصرة دين الله جل وعلا. وهكذا مات جماعات من الصحابة ممن لهم مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسعد بن معاذ ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتى عن أحد من هؤلاء بعمرة وهو داخل حدود مكة.
1: نعم، المستمع أبو صالح يقول: هل يجوز أن أجمع نية تحية المسجد وسنة الوضوء؟
2: أراد الشارع عند دخول المسجد أن يكون هناك صلاة قبل أن يجلس الإنسان، ولذلك لا حرج من أن ينوي الإنسان تحية المسجد مع أدائه لغير تحية المسجد كسنة الوضوء أو السنن الرواتب أو حتى صلاة الفريضة، فإن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما قصد الشارع أن توجد صلاة قبل أن يجلس الإنسان.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال، يقول فيه السائل: هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أم يشترط أن تكون القراءة في يوم الجمعة فقط؟
2: ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الآتية وزيادة 3 أيام، وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولم يثبت لفظة ليلة الجمعة في هذا الخبر، ولم ترد بإسناد صحيح ولا حسن، ولذلك فالأظهر أن استحباب قراءة سورة الكهف يختص بيوم الجمعة ولا يشمل ليلتها، ولا فرق بين أن تكون قراءة الإنسان لهذه السورة قبل أداء صلاة الجمعة أو بعد أدائها.
1: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات.
2: بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، لا حرمك الله أجرها وثوابها، كما أسأله جل وعلا لفريق العمل معك توفيقا وسعادة، وأسأله جل وعلا للسائلين والمستمعين التوفيق والتسديد ورفعة الدرجة، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يجعلهم متمسكين بعقيدة التوحيد سائرين على مقتضى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، في ختام حلقتنا نذكر بالرقم الذي نستقبل من خلاله الأسئلة، فبإمكانكم إرسال ما لديكم من أسئلة على الواتساب 0534-700-700. في الختام أشكر زميلي في تسجيل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم كل تحية. يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة البقرة.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: إليكم مستمعين الكرام بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. شأن التوحيد عظيم ومكانته عالية، ولذا شهد الله عليه بنفسه قولا وبما نصبه من دلائله كونا وشرعا. من ضعف علمه بلا إله إلا الله وعشيت بصيرته عن مقتضياتها فليس معدودا في العلماء، وإن تزيى بلباسهم وحشر نفسه في زمرتهم. حسب أهل العلم شرفا أن الله تعالى استشهد بالعلماء على أجل مشهود عليه وهو توحيده، وقارن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته، ولا يستشهد سبحانه من خلقه إلا بالعدول. ما أعظمها من شهادة تضمنت الدلالة على وحدانية الله المنافية للشرك، وعدله المنافي للظلم، وعزته المنافية للعجز، وحكمته المنافية للجهل. العزة والحكمة صفتان لازمتان للقيام بالقسط الذي هو وضع الأمور في مواضعها مع القدرة على إنفاذها.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الأعراف والأنفال.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي الأعراف والأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
1: مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية، حرسها الله وأيدها بالحق. أيها الإخوة الكرام، في هذا اللقاء نستضيف شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله شيخينا الكريمين.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الإخوة المستمعين الكرام.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
2: في هذا اللقاء الحواري نستعرض بعض الآيات من أواخر سورة آل عمران، من قول الله جل ذكره: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وما بعدها من الآيات. فلعلنا نبدأ بما فيها من قراءات في هذه الآيات. بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله، تفضلوا.
4: قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. في قول الله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قرأ بذلك الجمهور: نافع وبن عامر وحفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة: ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فصارت الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه.
2: إذن القراءة الأولى فيها التفات إلى الخطاب اهتماما بهذا الميثاق العظيم، وعلى القراءة الأخرى ليبيننه على نفس النسق فيما سبق وفيما يلحق.
4: نعم. فنبذوه وراء ظهورهم، هنا صلة الهال بن كثير، فنبذوه وراء ظهورهم.
2: جميل.
4: واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هنا بئس فيها الإبدال
2: لورش
4: والسوسي ولأبي جعفر، فبئس ما يشترون.
2: ثم بعد ذلك
4: قال الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هنا تحسب في الأولى والثانية، تحسبن وتحسبنهم، فيها خمس قراءات.
2: جميل.
4: قرأ عاصم وحمزة: لا تحسبن فلا تحسبنهم، هكذا.
2: نعم، بتاء الخطاب وفتح السين.
4: نعم.
2: جميل.
4: قرأ نافع: لا يحسبن،
2: وأيضا على المفرد. نعم. فلا تحسبنهم، يعني الخطاب للمفرد: لا تحسبن يا محمد فلا تحسبنهم يا محمد، وكذلك الخطاب لمن وراء محمد من أمته.
4: نعم. أيضا قرأ نافع: لا يحسبن فلا تحسبنهم.
2: لا يحسبن بالياء
4: ثم بالتاء.
2: لا يحسبن الذين يفرحون، هذا موجه لأولئك الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال: فلا تحسبنهم بمفازة من الالتفات إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن وراءه، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. القراءة الثالثة
4: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا فلا يحسبنهم.
2: فلا يحسبنهم، قال لا يحسبن أيضا بالياء، ياء الغيبة بالنسبة للموضع الأول، والموضع الثاني قال: فلا يحسبنهم، وهذا فيه إيش؟ الجماعة، هؤلاء الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم. جميل. القراءة
4: الرابعة قرأ ابن عامر وأبو جعفر: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، ثم قرأوا: فلا تحسبنهم، يعني كانت بالأولى بالياء.
2: نعم.
4: وبالثانية موافقين لعاصم وحمزة.
2: أحسنتم.
4: ثم القراءة الخامسة قرأ الكسائي ويعقوب وخلف: لا تحسبن فلا تحسبنهم
2: بتاء الخطاب في الموضع
4: مع كسر السين،
2: مع كسر السين بالنسبة لكسائي وخلف.
4: نعم، هنا أيضا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، فيها مد البدل لورش، أوتوا الكتاب ثلاثة البدل، لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا قلناها فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا، هنا ترك الغنى لخلف، ويحبون أن يحمدوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، فيها صلة الميم ولهم عذاب أليم، وفيها كذلك النقل.
2: ثم في قوله ولله ملك السماوات والأرض،
4: فيها النقل والسكت، الأرض ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله
2: والله على كل شيء.
4: نعم، والله على كل شيء قدير.
2: شيء فيها كذلك،
4: فيها مد اللين المهموز،
2: وفيها كذلك السكت
4: اللي حمزة،
2: وإذا وقف عليها صارت شيء بالإدغام. في هذه الآيات يتبين لنا يا شيخ إبراهيم لو تكرمت علينا حديث، لا يزال الحديث عن اليهود، لا يزال الحديث عن اليهود في هذه الآيات مع ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيما قبلها، فلعلكم تربطون الآيات بعضها ببعض.
3: نعم، أحسن الله لكم فضيلة الشيخ. لما حكى الله تعالى عن اليهود شبها طاعنة في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأجاب عنه أتبعه بهذه الآية، وذلك لأنه تعالى أوجب في التوراة والإنجيل على أمة موسى وعيسى عليهما السلام أن يشرحوا ما في هذين الكتابين من الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته، والمراد منها التعجب من حالهم، كأنه قيل كيف يليق بكم إرادة الطعن في نبوته ودينه مع أن كتبكم ناطقة ودالة على أنه يجب عليكم ذكر الدلائل الدالة على صدق نبوته ودينه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون. وأيضا فإنه تعالى لما أوجب في الآية المتقدمة على محمد صلوات ربي وسلامه عليه احتمال الأذى من أهل الكتاب، وكان من جملة إيذائهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكتمون ما في التوراة والإنجيل من الدلائل الدالة على نبوته فكانوا يحرفونها ويذكرون لها تأويلات فاسدة، فبين أن هذا من تلك الجملة التي يجب فيها الصبر، فقال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس بأن يبين ما في كتبهم للناس ولا يخفونه أبدا ولا تكتمونه، ومن ذلك صفة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات رسالته صلوات ربي وسلامه عليه. فكانت النتيجة أنهم نقضوا هذا العهد وتركوا العمل به ككتمانهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم على الناس واشتروا به ثمنا قليلا، أرادوا مقابل نقضهم عهد الله بكتمانهم ما في كتبهم الحصول على حظوظ دنيوية خسيسة من مناصب وأموال، فبئس ما يشترون، بئست الصفقة صفقتهم وما أخسرها من تجارة، لأنهم اختاروا الدنيء الخسيس وتركوا العالي النفيس.
2: إذن هذا كلام متصل بذكر اليهود، فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان أمره فكتموا نعته، فالآية توبيخ لهم. ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم، يقول الحسن وقتادة هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعمله، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. ولذا من كتم شيئا من العلم موضع يجب فيه إفشاؤه ونشره فإنه يكون فيه وصف أو شبه من أرادهم الله عز وجل بهذه الآية، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فكل من كتم علما بغية عرض من الدنيا قليل فإنه وافق اليهود في صنيعهم.
4: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، مع أن البيان ضد الكتمان، لكن المعنى قيل لتبيننه بيانا لا كتمان فيه بأي وجه من الوجوه، أو يكون المراد من هذا البيان أن المراد النهي عن الكتمان ألا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبهات المعطلة.
2: إذن المراد بالناس من؟ محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه وغيرهم من الناس. فلتبيننه للناس قيل أنها ترجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يجري له ذكر، وقيل ترجع إلى الكتاب. لتبيننه يعني لتبينن شأن محمد صلى الله عليه وسلم للناس، أو شأن الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم للناس، ويدخل فيه بيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في الكتاب. يقول ولا تكتمونه، لما قال لتبيننه ولا تكتمونه
4: تأكيد
2: أن يبينه على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى من غير نقص ولا زيادة، ولهذا قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه، تبينه بكامله ما تترك منه شيئا لا قليلا ولا كثيرا بتفاصيله ودقائقه وأجزائه. هذا العلم الذي عندك عن محمد صلى الله عليه وسلم أو الكتاب الذي يأتي به أو تلك البراهين والدلالات والبينات التي يأتي بها صلى الله عليه وسلم تأتي بها ذاكرا لها بدقة وبوضوح.
4: والنتيجة
2: نعم.
4: فنبذوه وراء ظهورهم.
2: عبر بإيش؟
4: بالنبذ وهي شدة،
2: شدة اللقاء والطرح،
4: وفيها الاستكبار وراء ظهورهم
2: وإلى الخلف، ليس على اليمين وعلى الشمال. نعم. وإنما قال
4: وراء ظهورهم،
2: وراء ظهور مما يدل على العناد
4: والكبر،
2: والكبر وكذلك الاستخفاف بما عندهم من العلم وبما جاءهم من الحق عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فنبذوه وراء ظهورهم
4: واشتروا به ثمنا قليلا، أرادوا مقابل نقض عهد الله تعالى بكتمانهم الحصول على حظوظ الدنيوية الرديئة.
2: نعم.
4: مقابل هذا الكتاب،
2: فأخذوا ذلك مقابلا لذلك، نقضوا ميثاقه الذي أخذه الله عليهم، كتموا أمرك وكذبوا بك واشتروا بذلك ثمنا قليلا، ابتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم في الميثاق ألا يكتموه من أمر نبوتك، أخذوا عوضا خسيسا دنيئا قليلا من عرض الدنيا. الله سبحانه وتعالى وجل ثناؤه ذم شراءهم ما اشتروا به من ذلك، فقال فبئس
4: هذه صفقة.
2: نعم.
4: صفقة، والصفقة خاسرة لأنهم اختاروا الدني بالخسيس وتركوا العالي النفيس، فبئس ما يشترون، بئسة الصفقة صفقتهم، تجارة خاسرة.
2: وهي في اليهود، هذه الآية في اليهود، وإن كانت خاصة في خطابها لكنها عامة في حكمها،
4: من سلك مسلكهم.
2: نعم. في حكمها وفي فكل من تشبه بهم أخذ وصفهم، ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى أحكامه بالوصف لا بالعين كما هي حال القرآن، وكذلك في نصوص نبينا صلى الله عليه وسلم.
4: وهذه الآية فيها نهاية الجزالة والدلالة على كمال فظاعة حالهم وغاية قبحها بإثارهم الدنيء الحقير على الشريف الخطير، وتعكيسهم بجعلهم المقصد الأصلي وسيلة والوسيلة مقصد، حيث صور تعالى هذه المعاملة بعقد المعاوضة بالاشتراء المؤذن بالرغبة في المأخوذ والإعراض عن المعطى والتعبير عن المشترى، فكانت النتيجة هذه الصفقة.
2: وفي قوله تبارك وتعالى تبعوه لعلكم تهتدون في سورة الأعراف، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم، تلك هي أوصافه صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يتبعوا ذلك النبي، قال الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولما بعث محمد، ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال لليهود وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم الميثاق الذي بيني وبينه وإياي فارهبون، فعهدهم الله على ذلك، فقال حين بعث محمدا صدقوه وتلقون الذي أحببتم عندي، لكنه ما الذي حصل؟ نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا.
3: ثم قال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولهذه الآية سبب نزول رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجال من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وهذه الآية من جملة ما دخل تحت قوله تعالى ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، فبين تعالى أن من جملة أنواع هذا الأذى أنهم يفرحون بما أتوا به من أنواع الخبث والتلبيس على ضعفة المسلمين، ويحبون أن يحمدوا بأنهم أهل البر والتقوى والصدق والديانة وغير ذلك. ولا شك أن الإنسان يتأذى بمشاهدة مثل هذه الأحوال، فأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالمصابرة عليها وقال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية.
2: وكذلك جاء في تفسيرها ما ذكرته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نزلت في اليهود، أنهم يفرحون بما أتوا من معصية الله ويحبون
3: يحمدوا أن يحمدوا
2: بما لم يفعلوا من طاعة الله. فجاء هذا أيضا في تفسيرها، وهي تتناول هذين كليهما، فهي كما ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنها في رجال من المنافقين لا يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام، يتخلفون عنه في الغزو ثم ويفرحون مقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام اعتذروا له وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فهذه علامة من علامات الهلاك والشقاء في الدنيا والآخرة، وإذا كان الإنسان عنده شيء من ذلك واجب عليه أن يجاهد نفسه ويصلحها حتى يخلصها من هذه الشائبة السيئة الذميمة.
3: نعم، ومما يؤيد هذا ما رواه البخاري مسلم عن علقمة بن وقاص أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منه فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذه الآية. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه.
2: نعم، إذن هو عن ابن عباس، أنا ذكرت أنه عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والظاهر أنه عن ابن عباس كما جاء في الخبر الذي ذكرته، وقد ذكر هذه الأخبار كذلك الطبري وغيره. نعم،
4: فبهذا دل مفهوم هذه الآية على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير إن لم يكن قصده الرياء والسمعة فهذا غير مذموم. من ذلك قول إبراهيم عليه السلام: وجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقال: سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. وقد قال تعالى في قول عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما.
2: وجعلنا للمتقين
4: إماما.
2: إماما، أحسنتم. إذن يقول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما أتوا من معصية الله، أو بما أتوا من القعود عن طاعة الله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فيضاف إليهم فعل الخير وهم ليسوا كذلك في الحقيقة. قال: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فهذه أمارة شؤم وهلاك لمن كان هذا وصفه وهذا ديدنه وفعله. ثم قال جل ذكره: فلا تحسبنهم مفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، تأكيد على ذلك العذاب المؤلم لهم. نعم الشيخ إبراهيم.
3: فلا تحسبنهم، ولا تحسبن فيه تكرار الفعل.
2: نعم،
3: حسب وهو يفيد التأكيد، وقد مر معنا اختلاف القراء في قوله يحسبنهم، أي قراءة يحسبنهم بجعل الفعل الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، أي فلا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب، والقراءة أخرى تحسبنهم بجعل الفعل خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم،
2: أي لا تحسبن يا محمد الفارحين بمفازة من العذاب. ومن قرأ بضم الباء أراد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا تحسبنهم.
3: نعم،
2: ومن قرأ بالياء فلا يحسبنهم بالياء، فأيضا هذا فيه التفات، وفي أحيانا يكون فيه التفات من الخطاب والغيبة. كل ذلك من جمال السبك القرآني في هذه الآية. قال: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قرأ جمهور القراء السبعة وغيرهم بما أتوا، قال: لا تحسب بما يفرحون بما أتوا، بما أتوا أي بما جاءوا من الكذب والكتمان. قوله: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، بمفازة يعني بمنجاة من العذاب.
3: نعم،
2: لأن الذي ينجو من العذاب قد فاز، والذي لا ينجو من العذاب قد هلك، وليس ثمة أمر ثالث. والمنجاة مفعله، أو المفازة منجاة مفعله، من فاز يفوز إذا نجا، أي ليسوا بفائزين. وسمي موضع المخاوف مفازة على جهة التفاؤل كما لا يخفى، فيقولون هذا مفازة وإن كان صحراء قاحلة غالبها الهلاك. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
3: نعم، وقد يراد أيضا بالمفازة مكان الفوز، أي لا تحسبنهم بمكان يفوزون به وينجون من العذاب. بل هم منغمسون في العذاب والعياذ بالله.
2: نسأل الله العافية والسلام.
3: ويحسن في الأداء القرآني أن يقف القارئ على هذه الجملة: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ثم يستأنف: ولهم عذاب أليم. ولو لأن جملة ولهم عذاب أليم جملة استئنافية، لما بيّن أنه ليس بمفازة من العذاب وليس ناجين أكد هذا بقوله: ولهم عذاب أليم، وذلك لما في الوصل من إهام بأنه لا تظن أنهم بمفازة وأنهم في عذاب أليم.
2: جميل.
3: وهذا يفسد المعنى،
2: لئلا يكون النفي متطرق للأول والآخر.
3: نعم. نعم.
2: ثم يقول جل ذكره: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذه الآية فيها احتجاج على الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وتكذيب لهم. وقيل المعنى: لا تظنن الفرحين ينجون من العذاب، فإن الله عز وجل له كل شيء وهم في قبضته، وهو القدير جل جلاله، فيكون معطوفا على الأول، أي أنهم لن ينجوا من عذاب الله والله على كل شيء قدير. وأيضا فيها: ولله ملك السماوات والأرض، قدم لله لإرادة
3: الحصر
2: والاختصار
3: والتخصيص.
2: نعم.
3: وأن الملك المطلق لله وحده.
2: نعم. ثم بعد ذلك لم يقع بقبل قال، يعني بعد ذكره للملك التام له، القدرة التامة على كل شيء أيضا هي لله وحده والله على كل شيء قدير. نعم شيخ عبد الله.
4: وفي هذه الآية التذليل بوعيد يدل على أن الله تعالى لا يخفى عليه ما يكتمون من أخلاقهم وطباعهم.
2: نعم.
4: وفيه تقرير لاختصاص ملك العالم به سبحانه وتعالى، فإن كونه تعالى قادرا على الكل بحيث لا يشذ من ملكوته شيء من الأشياء يستدعي كون ما سواه كائنا ما كان مقدورا له، من ضرورته اختصاص القدرة به تعالى واستحالة أن يشاركه شيء من الأشياء في القدرة على شيء من الأشياء، فضلا عن المشاركة في ملك السماوات والأرض.
2: وهذا فيه دلالة على إحاطة الله عز وجل بخلقه وقدرتهم عليه، وأنهم وأنهم في تصرفه وتحت ملكه جل جلاله في قبضته، فهم صائرون إليه، محاسبهم على صنيعهم. نعم.
3: نعم. وتتميما لما ذكرت تفضلتم يا فضيلة الشيخ، ففيها إشارة لأنه لا يجوز إنسان أن يتصرف في ملكه إلا على حسب إذن الشارع، لأن كون الملك لله يدل على أن تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالة، والوكيل يتقيد بما أذن له فيه من المالك.
2: أحسنتم. يتوخى رضا الله سبحانه وتعالى في تصرفاته في ما ملكه الله عز وجل من الأمور في الدنيا ليفيد إلى الله سبحانه وتعالى، وقد رضي الله سبحانه وتعالى عن تصرفاته فيما ملكه، كما قال الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بهذا أيها الإخوة نكون قد بلغنا ختم هذه الحلقة، آملين أننا قدمنا ما فيه الخير والفائدة. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق. شكر الله لكما وبارك الله فيكما ونفع بكما وبعلمكما. وشكرنا موصول لمستمعينا الفاضل على حسن استماعهم وجميل إنصاتهم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. نستودعكم الله آملين لقياكم في حلقات لاحقة وأنتم في خير، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا فضله وأن يتم علينا نعمته، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين، أن يهدينا الصواب فيما نقول وما نعمل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وفي ختام هذه الحلقة
1: تقبلوا تحيات فريق العمل
0: من الإعداد والتقديم: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
5: خالد بن إبراهيم الجربوع.
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة يونس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة يونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف،
1: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: هدايات الحديث الشريف.
1: إعداد وتقديم
3: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
2: تنفيذ
3: أحمد بن محمد الرشيد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. ننتقل بكم الآن أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، صحابي جليل من المكثرين من رواية الحديث، روى 1170 حديثا. استصغر يوم أحد وشهد الخندق وبيعة الرضوان، وكان مجموع ما شهده 12 غزوة. توفي رضي الله عنه 74 للهجرة بالمدينة. والآن ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. لا ضرر، لا نافية، أي لا يجوز شرعا الضرار. الضرر لغة مشتق من الضر بفتح الضاد، وهو النقصان أو كل ما يضاد النفع من الأذى ونحوه. والضرر شرعا هو إلحاق المفسدة بالنفس أو بالغير من غير قصد. الضرار لغة مشتق من الضر بفتح الضاد، وهو النقصان أو كل ما يضاد النفع من الأذى ونحوه. والضرار شرعا هو إلحاق المفسدة بالنفس أو بالغير عن قصد. وإليكم مستمعي الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. يا عبد الله، إن دينك دين الرحمة والعدل، فالله نفى الضرر عن شريعته، فكيف ترضى أنت بإيذاء أخيك؟ فمن آذى مسلما فقد تعدى حدود الله، فكف أذاك عن الخلق يكف الله عنك أذى الدنيا والآخرة. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث التي يدور عليها الفقه في الشريعة، وهو أصل القاعدة الفقهية الكبرى لا ضرر ولا ضرار، ويعبر عنها أهل العلم بقاعدة الضرر يزال، التي هي إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى في الفقه، بالإضافة إلى القواعد الفقهية الأربع الكبرى المتبقية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة العادة محكمة. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة لنفي الضرر كله. من هذا الحديث الشريف الذي هو أصل القاعدة الفقهية الكبرى لا ضرر ولا ضرار، أو قاعدة الضرر يزال، تفرع أربع قواعد فقهية كلية فرعية، وهي قاعدة الضرر لا يزال بمثله، أو لا يزال الضرر بالضرر، وقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وقاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان. قال بعض أهل العلم عن هذه القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو قاعدة الضرر يزال، أنها شطر الفقه، فإن مقصود الأحكام الفقهية جلب المنافع ودفع المضار. وفي هذه القاعدة من الفقه ما لا حصر له، وأن الشريعة جاءت بدفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، وأن رفع الضرر بعد وقوعه يكون بالتدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، يحرم على المسلم أن يضر نفسه أو يضر غيره بأي نوع من أنواع الضرر. من صور الضرر التي حرمها الإسلام الغلو والتشدد والإفراط في العبادة، مثل أن يقوم الليل كله دائما ولا ينام، ومثل صوم الدهر وهو أن يصوم كل يوم ولا يفصل بين الأيام بفطر، ومثل أن يترك الزواج وهو قادر بحجة التفرغ للعبادة ونحو ذلك. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف، لا تبدأ بالضرر ولا تقابله بظلم، فالإسلام جاء لدفع الضرر لا لإحداثه، ولرفع الظلم لا لمقابلته بمثله، فكن كالنخلة يرمى بالحجر فترمي بالرطب، فما أكرم الخلق عند الله. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام سوء الخلق والتعامل بين الزوجين أو بين بعض أفراد المجتمع. الضرر يزال شرعا، فيجب إزالته ولو بغير رضا صاحبه. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام الغش والنميمة والغيبة وأكل المال الحرام ونحوها. الشريعة كلها مصالح ودرء مفاسد، فما أمر الله بأمر إلا وفيه صلاحك، وما نهى عن شيء إلا وفيه هلاكك، فإذا رأيت الحكم فاعلم أن وراءه رحمة، وإن خفيت عليك حكمته فسلم تسلم. يدخل في هذا الحديث منع الخداع والتدليس والاحتكار. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام نشر الأفكار المنحرفة والمضللة والعقائد الفاسدة، ونشر الأخبار الكاذبة، ونشر كل ما فيه ضرر على الناس في دينهم ودنياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. من ضار مسلما ضاره الله، فالجزاء من جنس العمل، تزرع الأذى تحصد البلاء، وتزرع الإحسان تجني السلامة في الدنيا والكرامة في الآخرة، فانظر ماذا تزرع اليوم فإنك غدا تحصده. الإسلام دين الرحمة ورفع الحرج والمشقة عن العباد. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام إيذاء الناس من أقارب أو جيران أو غيرهم بأي شكل من الأشكال، بقول أو فعل، في أي زمان أو مكان. رفع الحرج أصل عظيم في الدين، فما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، فلا تشدد على نفسك ولا على الناس، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره. من صور الضرر أيضا التي حرمها الإسلام إيذاء المخلوقات والإفساد في الأرض بأي وجه من الوجوه ونحو ذلك. علامة الإيمان سلامة الناس منك، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فانظر إلى جوارحك هل كففتها عن أذى الخلق، فإن الجوارح إما شاهدة لك أو عليك يوم القيامة. فيا عبد الله كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لا تؤذي أحدا، لا تكسر قلبا، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فأحسن إلى الخلق يحسن الله إليك. إلى هنا أحبتنا مستمعي الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف،
4: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: هدايات الحديث الشريف.
4: إعداد وتقديم
3: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
2: تنفيذ
3: أحمد بن محمد رشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المائدة.
1: قرآنا عجبا.

0: الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة ونخل رمان فرش عسل لبن وغير ذلك. لكن هل تظن أن ما فيها يشابه ما في الدنيا؟ الجواب لا، لا تظن هذا، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا، فاكهة يختلف عن فاكهة الدنيا، فرش تختلف عن فرش الدنيا، وهلم جرا. لا تظن أن ما ذكر في الجنة من الأسماء توافق مسمياته ما في الدنيا، هذا لا يمكن لما سمعت من الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين وبعض الأئمة هداهم الله قد يستعجل في صلاته، علما أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وفي حديث المسيء في صلاته المتفق عليه كرر له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حتى تطمئن عدة مرات خلال تعليمه له، فالطمأنينة ركن تبطل الصلاة بدونه. وأقل الطمأنينة هو أن تسكن الجوارح ويعود كل عضو إلى مكانه، لكن بعض أحبابنا ينقرها كنقر الغراب، فكيف يتلذذ هذا بصلاته ويدعو ويخشع، وكيف يظهر عليه أثر صلاته مع تلك العجلة وعدم الاطمئنان، علما أن ما بين حالة العجلة والطمأنينة إلا وقتا يسيرا لا يؤخره عن ظروفه وأشغاله، لكنه الشيطان يريد أن يأخذ نصيبه من صلاة هذا المصلي، فلنحذر أحبابنا تلك العجلة فهي من الشيطان. ومن التنبيهات أيضا أن بعض المتوضئين لا يكمل غسل بعض الأعضاء في الوضوء، فبعضهم يترك شيئا من جوانب الوجه حول الأذنين، أو لا يكمل غسل المرفقين، أو ربما تساهل في غسل باطن القدمين ومؤخرتهما، أو لا يدير الماء في فمه للمضمضة، أو لا يدخل جزءا من الماء إلى أنفه في الاستنشاق، أو لا يستنثر ما في أنفه، وبعضهم يمسح الرقبة مع الرأس أو يغسل العضو أكثر من 3 غسلات. وهذا كله خلل كبير في الوضوء، وسببه الاستعجال أو الجهل، فعلينا أحبابنا أن نتأنى في طهارتنا ونتعلم كيفيتها وأحكامها فهي متكررة، فلنتحدث عن هذا في مجالسنا ومع أهلنا ومعارفنا.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي، من سورة الفجر حتى سورة الناس.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الفجر حتى سورة الناس.
1: نهتدي بهديه. نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. رواه مسلم. والجاريتين أي البنتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. رواه مسلم. وعن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
3: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، حلقة النور.
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3:00 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. أما بعد، فإن العلاقة الزوجية تبنى على الحب والوئام والمرونة والانسجام، ومع هذا فإن بينهما حقوقا مشتركة تؤسس عليها وتصان بها من التفكك، وتسهم في الحفاظ على الميثاق الغليظ الذي جعله الله تعالى بينهما. أولها العشرة بالمعروف، بإظهار الود والحب بينهما والتغاضي عن الزلات والقيام بالواجبات، وهذا من أعظم ما تستدام به الحياة وتستقر به البيوت. وثانيها الشورى، فيتشاور الزوجان فيما يتعلق بشؤون أسرتهما وتربية أولادهما. وثالثها المناصحة بينهما، فإن للتناصح بين الزوجين دورا كبيرا في الارتقاء بمستوى الأسرة، وبها يكمل أحدهما الآخر. ورابعها تمكين الزوجين من الاستمتاع ببعضهما، فبذلك تحسن العشرة بينهما وتعظم المودة. خامسها عدم إفشاء الأسرار الزوجية، فإن من مروءة المرء ورجاحة عقله أن لا يفشي لشريك حياته سرا لأي أحد. وبالزواج أيها الكرام والكريمات تحل السكينة في القلوب وتسعد بالرحمة وتفرح بالمودة. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتزداد رابطة الزواج بين الزوجين حينما يلتزمان بالفرائض ويجتنبان المحرمات ويتناصحان للتخلص من الصغائر والتوبة منها، ويتواصيان على فعل النوافل وعمل الصالحات وقراءة الأذكار، ويتعاهدان على قراءة القرآن الكريم، فكل ذلك له أثره ونوره على حياتهما بالسعادة والبركة والراحة والطمأنينة. والعلاقة الزوجية علاقة تكاملية، بحيث يكمل الزوجان كل منهما الآخر بما لديه من إمكانات، فإن تكاملهما يؤدي إلى بناء علاقة قوية ومستقرة تعود بالنفع على الأسرة والمجتمع. ولو بدر التقصير من أحدهما فيذكر بالحسنى، ولا يكون التقصير الطارئ مدعاة إلى نسيان الفضل، فإن الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. والتجمل في حياة الزوجين مطلب فطري وله أثره الكبير في انسجامهما، فلا ينبغي التقصير فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رواه ابن أبي شيبة. والمال لا ريب وسيلة إلى استقرار الأسرة ونموها عاطفيا واجتماعيا، ولذا يجب أن يسعى الرجل إليه بكل طريق مباح، ويتواصى الزوجان حينها على إنفاقه بالوسطية والترشيد في الاستهلاك واحترام النعم وشكر الله تعالى عليها قولا وفعلا، وإدارته بالتفاهم المشترك بينهما بتقديم النفقات الضرورية ثم الحاجية ثم الكمالية. وتتوثق الصلة بين الزوجين بالحوار بينهما، فالحوار من ألذ أنواع وسائل الاتصال بين المشاعر، توطد به العلاقات وتحلق على متنه معاني الحب والوئام، وتسمو به النفوس الكبيرة فتبدي به تراحمها وتعاطفها، وتستجلب به الأحاديث الشيقة، وترسم فيه على ثغرها ابتسامات الود والرضا، وتنثر على طاولته أفكارها الإيجابية، لأنها تثق في من تتحاور معه، فهي لن تلقى منه إلا صدرا رحبا ولسانا عذبا، وإن تباعدت الآراء أو تعارضت الأفكار. أيها الأفاضل والفاضلات، لقد نافس الجدل العقيم جملة من حواراتنا الممتعة، حتى وصل الحال ببعض أسرنا أن فقدت الحوار، وساد الصمت الممل بينها، وسئمت الأسماع من سكون أشد عليها من الصخب والضجيج، وزاد الطين بلة هذا التعلق الإلكتروني المذهل بأجهزة الاتصال الحديثة. ولنعلم أيها الأحبة أن الحوار الزوجي ليس أداة لحل المشكلات فحسب، ولا سلاحا يشهر في وجه التقصير أو للمحاسبة على العثرات والأخطاء، أو جدلا تفند به المزاعم وتبطل به الشكوك، بل إنه النسيم الوادع الذي يحف الزهور والأوراق فيجعلها تتمايل بعضها على بعض ألفة وحنوة. فلنجعله بين الأخبار الجميلة لنتبادل التعليق عليها، أو في الطرائف الباسمة لنبتهج بها، أو في الثناءات الحلوة لنتهامس بها، أو في الخطط المستقبلية لنحلم بآمالها، أو بين شؤوننا اليومية لندير دفتها بكل انسيابية ومرونة. ولنتأمل كيف وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله الجدلي رضي الله عنه، إذ قال: سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. رواه الترمذي وصححه. ويجب أن تبنى العلاقة بين الزوجين على الثقة المتبادلة بينهما، فالثقة المتوازنة تجعلهما بإذن الله تعالى أكثر أمانا وأكرم وصلا. والتهمة بينهما نزغ دخيل وشر وبيل وفتنة عمياء يشعل شرارتها الشيطان، ثم ينفخ فيها لتكبر وتكبر حتى تتحول إلى نار تأكل ما بنوه من خضرة الحب والألفة بينهما. ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. رواه مسلم. أما الافتراء فهو خط أحمر به تفقد الثقة بين الزوجين، وينهار بناء الصدق في حياتهما، وتتسلل الريب إلى صدريهما، ولذا تكثر بينهما الأيمان المغلظة أو طلب البينات والشواهد القواطع. ولربما وقعوا في التخون والتحسس، وهذه مؤشرات خطيرة على ضعف العلاقة الزوجية. أما الكذب الجائز بينهما فهو ما يستديمان به طيب العشرة، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. والصدق من كرم الطباع، وطالما جاء الكذوب بخجلة ووجوم. أيها الأفاضل والفاضلات، وتوطد العلاقة بين الزوجين بالهدية المناسبة لحالهما، فإذا مات هذا الزوجان دفع عن نفسيهما ريب الكراهية والشحناء. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. فاللهم أسعد كل زوج بزوجه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج جسر القلوب. جسر القلوب
9: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
3: جسر القلوب. جسر القلوب.
9: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
10: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة التوبة.
1: أكمل الهدي.
2: تعليمه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وقال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. ويقول معاوية بن الحكم رضي الله عنه عن حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وعن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. وكان صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. ويبين صلى الله عليه وسلم منزلة العلم والتعليم فيقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الأحزاب.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الأحزاب.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور النور والفرقان والشعراء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سور النور والفرقان والشعراء.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء في الوضوء الإسراف في صب الماء، فقد ورد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواه النسائي. وللإسراف في الوضوء صور متعددة، منها الزيادة على غسل العضو على ثلاث مرات كما يلاحظ على بعض المتوضئين، حيث يغسل وجهه أو يده أو رجله مرات تتجاوز الثلاث كثيرا، فليس في ذهنه عدد محدد للغسل. ومن صوره أن يدفع بكمية من الماء كثيرة لا يحتاج منها إلا إلى كمية محدودة، لكنه يفتح صمور الماء على أعلاه، فإذا انتهى من وضوئه وإذا كمية الماء التي أضاعها يمكن أن يتوضأ بها عدد غير قليل ممن لا يسرفون في صب الماء. ومن صوره أن يترك صباب الماء يدفع الماء وهو قد توقف في أثناء الوضوء، يكلم أحدا إما بجواله أو من بجواره والماء يندفع دون أن يتوضأ به. ومن الأخطاء في الوضوء تساهل بعض المتوضئين هداهم الله في إبداء أفخاذهم أثناء الوضوء بحجة أن الماء قد يصيب ثيابهم، وهذا لا يجوز لأن الفخذ عورة يجب سترها، وهذا الخطأ مرتبط بما قبله وهو دفع كمية كبيرة من الماء تتطاير معها قطرات الماء، فلو أن هذا المتوضئ قلل من اندفاع الماء الذي يتوضأ به لما وصل ثيابه رشاش الماء. وعلى كل حال فالواجب على المتوضئ ألا يبدي فخذيه أثناء الوضوء بأي ذريعة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة آل عمران.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة آل عمران.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.